للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تضرب. موال 101.7 FM

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا،
4: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت.
1: جاء
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة طول كرم تقع شمال غرب القدس على بعد نحو 55 كيلو مترا وعلى بعد 12 كيلو مترا فقط من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 15 كيلو مترا غرب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها 268 كيلو مترا مربعا. حظيت مدينة طول كرم بحكم موقعها المتميز بأهمية كبيرة على مر تاريخها، فهي تقع عند ملتقى الطرق بين حيفا ويافا ونابلس والقدس، حيث كان يمر منها خط سكة الحديد يافا القدس، والذي ساهم بشكل كبير في نمو المدينة وازدهارها. عرفت باسم طور كرم أو جبل الكروم في إشارة إلى الأراضي الخصبة التي حافظت على اقتصادها الزراعي لفترة طويلة. تشتهر محافظة طول كرم بخصوبة أراضيها واهتمام أهلها بالزراعة. من أشهر محاصيلها الزراعية الزيتون، الحمضيات، الخضروات، اللوزيات والمحاصيل الحقلية. وفي الآونة الأخيرة توجه بعض المزارعون إلى زراعة المانجا والأفوكادو والجوز والجوافة والزعتر. تضم بلدات مثل كفر اللبد، عنبتة، بلعة، عتيل، دير الغصون، قثين، زيتا وفرعون. من أهم المواقع الأثرية في المحافظة النفق العثماني، خرق بلعة، أحراش بلعة، خربة ارتاح، القصور التاريخية بلدة كور، تل تلول، قلعة كفر اللبد، قلعة شوفة، خربة دير سرور، خربة سمارة، تل شويكة. وما يميز محافظة طول كرم هو خصوبة أراضيها وقربها من السهل الساحلي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابح.

صباحكم سعيد مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. الرابع والعشرين من حزيران، نحييكم مستمعينا لهذا الأربعاء، ونبدأ وإياكم جولة في أهم الملفات والأخبار والتطورات فلسطينيا عربيا وعالميا. تحياتي لكم إنجي 7.

استعراض أو يبدو أن إسرائيل تستعرض ما لديها. إسرائيل إذن تعرض خرائط الانسحاب من جنوب لبنان. جنوب لبنان على أعتاب مرحلة أمنية جديدة. ما الذي يحدث فعليا؟ يوم الأمس اجتمعت إسرائيل ولبنان على طاولة مفاوضات واشنطن وقالوا عن منطقة وتحدثوا عن منطقة مناطق تجريبية نحكي في جنوب لبنان، حيث سيطلب من الجيش اللبناني إثبات قدرته على منع عودة حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي محدد الأهداف. إذن هذه هي الجولة الجديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. الجولة راح تستمر حتى الخميس، حتى يوم الغد، وتتمحور حول محاولة التوصل إلى تفاهمات تفصيلية بشأن ما يسمى المناطق التجريبية في إطار المحادثات، وهي مناطق سيطلب فيها من الجيش اللبناني إثبات قدرته على تحمل المسؤولية الأمنية الكاملة ومنع عودة حزب الله إليها.

إذن هو انسحاب يعني جزئي من جنوب لبنان. وفعليا إسرائيل على عكس وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد فعليا لانسحاب جزئي من جنوب لبنان من المنطقة خاصة التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي. قال نعيم قاسم في وقت سابق أيضا يوم الأمس في تصريح أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية ووفق جدول زمني. هذا الأمين العام لحزب الله. وقال بالمقابل سينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. نعيم قاسم قال في كلمة خلال إحياء ليالي عاشوراء: عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر. ترامب وأوضاعه السياسية ليست جيدة. 50 سيناتور أمريكي صوتوا مساء الأمس لصالح قرار أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، مجلس النواب الأمريكي طبعا، وينص القرار على وجوب منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. في المقابل 48 سيناتور عارضوا القرار، وحتى الآن يعد هذا التصويت رمزيا فقط. تصر إدارة ترامب على أنه غير ملزم، وانضمام أربعة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار إلى جانب اثنين امتنعوا، فديمقراطي واحد عارض معارض يشير إلى هزيمة سياسية للرئيس الأمريكي. شو أخبار المضيق؟ يبدو أنه فعليا سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن هذا الإجراء ضمن حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذان يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية كان عن وثيقة استخباراتية صاغها جهاز أمني أجنبي مؤخرا تظهر تفاصيل الدعم الذي تقدمه قطر للنظام الإيراني لمساعدته في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه. فقطر تحولت إلى قناة مركزية لتعزيز قدرات طهران الاقتصادية والتجارية والعسكرية منذ إلغاء الاتفاق النووي عام 2018، واستمر هذا التعاون بنسب عالية حتى بعد أحداث 7 أكتوبر. تقرير إذن لنشر لهيئة البث الإسرائيلية نشر هناك، وأنه يعني في ممرات تجارية بحرية مع إيران، وفي تبادل تجاري بنسب كبيرة، وفي تعزيز للتعاون في مجال الطاقة عبر اتفاق لتصدير الكهرباء الإيرانية إلى قطر. إسرائيل مش قادر تستحمل فكرة أنه قطر هي وسيط وأيضا حليفة مع إيران، فالحلفاء هكذا يفعلون يعني، ولكن هذا لا يعني أنها بتمول إيران لأي شكل من الأشكال في أمور أخرى عسكرية. وكل هذا الكلام عسكريا إيران هي هيك، هي قوية هيك، وإسرائيل مش قادرة تستوعب هذا الموضوع. يعني من جد شدة ثقة ترامب ما شاء الله، يعني عنده الأنا العالية هذه. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الطائرات الأمريكية بإمكانها التحليق فوق طهران ولن يحدث شيء. يعني كان في اجتماع، واحد اجتماعاته اللي بيعقدها كل يوم وبيحكي للصحافة وهيك، فبالتالي في بنسلفانيا الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يعني قال نحن نحقق نتائج ممتازة وسنحصل على اتفاق عادل للجميع. وقال أنه بالنسبة له النظام الإيراني على مواصلة خفض برنامجه النووي. 19 مليون برميل من النفط مر عبر مضيق هرمز يوم الأمس، وهي أكبر كمية نفط في تاريخ المضيق. كل شيء بالنسبة لترامب أكبر كمية وأعظم شيء، وكل هذا الكلام. لا زالت إسرائيل مصرة على أن تهجر الفلسطينيين من غزة، ويعني المعطيات السياسية والميدانية في إسرائيل تقول أن مخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع يواجه عقبات جوهرية تحول دون تنفيذه حتى الآن. يعني إلى الآن عشان هيك ما هجرتش الفلسطينيين، لأنه فعليا في عقبات. إسرائيل فعليا في جهود غير مسبوقة لتنفيذ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في إجراءات تعكس استمرار الرهان الإسرائيلي على تقليص الوجود الفلسطيني في القطاع بعد أكثر من 2.5 عام من الحرب. صحيفة هارتس العبرية تكشف أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجديد بن عزرة هذا عقد اجتماع طارئ ضم ممثلين عن الجيش ووزارة الأمن والموساد والشباك لبحث تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة، ولكن الاجتماع ما كانش فيه أي تقدم. فممثلي جهاز الموساد أكدوا أنهم لم ينجحوا في العثور على دولة أو دول مستعدة لاستقبال سكان من غزة، وهو يعيد إلى الواجهة المعضلة الأساسية التي واجهت المشروع منذ طرحه لأول مرة. فبالتالي إعادة طرح الملف، خاصة أنه الفكرة تم نقاشها كثير يعني في الأشهر الماضية بدون ما تتحول إلى فعليا خطة قابلة للتنفيذ. فالأجهزة الأمنية نفسها متفاجئة، تقولها أرتس عن هذا الطرح. ممثلو الموساد المشاركين في الاجتماع يعني أبلغوا بعدم وجود دول توافق أصلا على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين القادمين من القطاع. فالتهجير إلى الآن لم يأخذ مجراه، فقط لأنه فيش دول وافقت تستقبل الفلسطينيين بشكل كبير، وهذا ليس خذلانا للفلسطينيين بل هو منع للتهجير. غدا الخميس 25/6 يعني سيكون موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار، شهر 3/2026 بنسبة 50% من الراتب فقط وبحد أدنى 2000 شيكل. الوزارة تقول أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

70 سفينة عبرت المضيق بعد إعلان إغلاقه. بيانات الملاحة تحرج إيران هذه المرة. يعني بما أنه ردوا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وأعلنوا إغلاق المضيق، بيانات كشفت استمرار العبور عبره وارتفاعها بمعدل لافت مقارنة بالأسبوع الذي سبق الإعلان. منصة المارين ترافيك قالت أن السفن واصلت المرور في الاتجاهين وسط حالة من الضبابية بشأن طبيعة الإغلاق وآليات تطبيقه. في عشرات السفن التجارية ونقلات النفط تعبر الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. ممكن إيران بتسلك شوية مصالح لإلها، يعني متواصلين مع أخبار الصباح. انفجار ترامب في وجه نتنياهو بسبب غزة. كاتب أمريكي جديد هو كشف عن توتر غير مسبوق بين دونالد ترامب ونتنياهو خلال المفاوضات التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. فهدد ترامب بقطع العلاقة مع نتنياهو واتهمه بمحاولة التراجع عن التفاهمات التي كانت قيد الإعداد. الخلافات تلاحق نتنياهو في داخل إسرائيل، خلافات غير مسبوقة داخليا. نتنياهو يهدد بالانسحاب من حزب الليكود، وصحيفة معرفة العبرية تكتب أيضا أن الخلافات الداخلية داخل الحزب حول تشكيلة القائمة التي ستخوض الانتخابات القادمة، هذه الخلافات تتصاعد طبعا، وأن الخلافات قوية بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس مركز حزب الليكود كاتس، وكذلك أيضا عضو الكنيسة بيتان. وبالتالي تنقل الصحيفة بأن نتنياهو بعث خلال الأيام الماضية برسالة شديدة اللهجة إلى كاتس، وقال بها أنه سيغادر الحزب برفقة شخصيات رفيعة المستوى من الليكود في حال لم يحصل على التعيينات التي يرغب بها في قائمة الحزب.

تفاهمات لتأجيل حل الكنيسة مقابل حزمة قوانين يطالب بها اليهود المتشددين أو ما يسمى بالحريديون، شيء من هذا القبيل.

موضوع تجنيد الطلاب المتشددين طلاب الدين اليهودي يعني هدول، هذا موضوع كثير كبير في إسرائيل. فبالتالي في قانون أساس دراسة التوراة، قانون يمنع اعتقال طلاب المعاهد التوراتية المتخلفين عن الخدمة العسكرية. هم كلهم بيروحوش على الخدمة العسكرية، وبالتالي الآن صاروا يغضبوا لأنه الدولة وراهم وبتحاسبهم.

الاحتلال الإسرائيلي يراقب الطائرات اليمنية في الأردن وتحذيرات من هجوم محتمل على إيلات. يعني يقول أنه إسرائيل طبعا تقول أنه جماعة أنصار الله تسيطر على الشركة الوطنية للطيران. مش عاجبهم هذا الموضوع في الأردن, أنه بتهبط الطائرات اليمنية هناك وأنه رح يهجموا على إيلات قريبا. طبعا إسرائيل وتحليلاتها السياسية اللي هي بجوز آخر الأوراق اللي ممكن إسرائيل تستطيع أن تتحدث فيها حول اليمن, لأنه حاليا عم بنسحبه من لبنان.

الاحتلال يكرس قانون الاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية. هذه المرة تمت المصادقة وتم التنفيذ. صادرت سلطات الاحتلال معدات هندسية فلسطينية كانت تعمل في منطقة حصن الدوق قرب مدينة أريحة بذريعة تنفيذ أعمال بالقرب من مغارات دفن تعود إلى ما يعرف بالعهد الحشموني. فمنحكي هون أنه بلشت إسرائيل فعليا تطبق هذا الموضوع تحت ذريعة حماية الآثار ضمن مخطط أوسع لتكريس الاستيلاء على الأراضي والمواقع التاريخية الفلسطينية. يعني الإدارة المدنية بتعطي لنفسها الحق حاليا أنه تصادر أو تخالف أو تمنع أي نشاط حوالين المناطق الأثرية على أساس أنه إلها عهد معين وإلها شيء ما في التاريخ اليهودي. يعني مشكلة أنه مش بس السيطرة على الأثار كمان نسبتها فقط إنها تاريخ إسرائيل وتاريخ اليهود ويعني تجريدها من الرواية الأساسية. فهون يعني نحكي عن المناطق، مناطق الضفة اللي هي ألف وباء، المناطق اللي فيها مناطق تراثية مثل بيت لحم وهيرودس وغيرها، يعني برج سليمان وكل هذه المناطق المتنازع عليها أصبحت متنازع عليها فعليا لأن إسرائيل أقرت هذا القانون والآن تطبق هذا القانون بأنه هي لديها الحق بأن تحمي المناطق الأثرية جميعها. وزارة الصحة الإسرائيلية، وزارة الصحة عفوا في قطاع غزة هذه المرة الفلسطينية أعلنت عن حصيلة 24 ساعة الماضية في غزة 4 شهداء و20 إصابة بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية، طبعا في ظل استمرار خروقات اتفاقية وقف إطلاق النار واستهداف مناطق متفرقة من القطاع. حالة الطقس لهذا اليوم

نتحدث اليوم إذن عن الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة. تسود اليوم أجواء صيفية عادية مثالية مع جو حار يقتصر على فترة الظهيرة فقط لا غير في المناطق الجبلية. جو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية والساحلية دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ليلا يصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. اليوم نتحدث عن 28 درجة في بيت لحم، تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل.

أخبار الصباح متواصلة وإياكم مستمعين. اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية، ميليشيات المستوطنين فعليا عمالها بتصاعد من الاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. نحكي عن 24 ساعة مضت ولكن هجمات كانت فيها على الفلسطينيين على الممتلكات، الاستيلاء على أراضي، مصادرة مياه، إلى جانب اقتحامات لمناطق سكنية وزراعية وتحركات استيطانية جديدة في عدة محافظات. نحكي عن رام الله، طبعا المستوطنين عملوا يعني أعمال تعبيد طرق استيطانية شقت مؤخرا حول قرية أمصفة شمال المدينة. في مستوطنين كمان هاجموا على منطقة القرن على أطراف البلدة الترمسعية شمال شرق رام الله واقتحموا محيط منزل عائلة أبو عواد في البلدة ذاتها. اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين في تجمع ملحات شرق قرية الطيبة، وأقدم المستوطن أيضا برفقة أغنام وعلى اقتحام أراضي الفلسطينيين في قرية دير جير شرق المدينة. في نابلس المستوطنين استولوا على عين الدلبة في أراضي قرية برقة، ونشر مستوطنون مقطع مصور يوثق تجولهم بالمركبة أو بمركبة نحكي في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق المدينة. في سلفيت تدمير مركبات لعمال فلسطينيين قرب بوابة مستوطنة أرييل، فيما شهدت محافظة رام الله فجر أمس هجوما آخر أسفر عن تحطيم مركبتين خلال اعتداء نفذه المستوطنين على قرية برقة. نتحدث عن هذا الموضوع. في الخليل يطا بنحكي عن خربة الخرابة، اطلاق المواشي هناك واقتحام ايضا خلت النتش جنوب المدينة. في القدس ايضا الصلوات خلال اقتحام المسجد الاقصى، صلوات اليهودية طبعا في خلال استمرار الاقتحامات والانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى. بنحكي عن موجة كبيرة من التصعيد الاستيطاني ومستمرة يوما بعد يوم.

ملفات هذا النهار وأخبار هذا النهار متواصلين معكم مستمعينا في جولتنا الإخبارية أخبار الصباح. أسبوعين صار مارق من كأس العالم، يبدو أنه في مواجهات كانت لا تقبل فيها القسمة على اثنين، كان في تطورات كبيرة، مواجهات الدول العربية حتى أنه أخذوها إلى منصات التواصل الاجتماعي هذه المواجهات.

0: رئيس كوريا الشمالية يؤكد تقدم برنامج تسليح البحرية الكورية الشمالية بالأسلحة النووية. كيم هذا كيم جونغ يعني كثير حابب كان يلعب لعبة النووي والحرب، ويبدو أنه بما أنه ما حدا حكى معه في الموضوع فراح سلح الأسطول البحري بالأسلحة النووية، ونشر صورة وقال ها هم يسيرون بدقة حسب المسار المخطط لهم. ومع نفسه يعني مع نفسه هذا كيم جونغ كوريا الشمالية مجنون، هو يقال عنه مجنون بعدة طرق، ولكنه هو دقيق وسلح الدولة والآن يسلحهم بالأسلحة النووية. إذا مستمعينا نواصل أخبار الصباح ونواصل ملفاتنا وجولتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني ابقوا معنا.
1: راديو موال

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجهد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلم في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصاين فيها تحكي أنه تحكي لو عقفها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة تخلص سوف سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعشان استعنا المية فوقنا تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من الفابريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت.
9: لا
10: شو صار؟
9: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح مستمعينا مستمعي موال عبر 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية على الريسيفرات المختلفة. لهذا الأربعاء 24 من حزيران مستمرين وإياكم في جولتنا الإخبارية إلى بعض الأخبار الغير سياسية مستمعين في جولة حول العالم. طبعا هوس الذكاء الاصطناعي والخوف منه يعني مترافقين نقدر نحكي. فسابقة قانونية الذكاء الاصطناعي ساعد بالفوز بقضية أمام محكمة إنجليزية في إنجاز يعتقد أنه الأول من نوعه عالميا. صحيفة الجارديان تكتب عن هذا الموضوع بأنه بدأت القصة مع مستشارة موارد بشرية مستقلة كانت تطالب باسترداد 7000 جنيه استرليني مقابل مستحقات مالية لم تتلقاها. فبدون اللجوء إلى مكتب محاماة تقليدي استعانت بمنصة ذكاء اصطناعي للمحامين. أول شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وفي لها ترخيص رسمي في المملكة المتحدة، وبالتالي فعليا ربحت القضية من خلال الذكاء الاصطناعي، فاز بقضية داخل المحكمة. مخيف أن ترتدي النظارات الشمسية بدون فلتر أشعة فوق بنفسجية، فهذه مشكلة النظارات الشمسية الرخيصة.

مقتل شخصين إثر إطلاق نار داخل مكتبة في ولاية كاليفورنيا. احنا حكينا بنبعد عن السياسة فعليا، ولكن القتل يعني يبدو أنه مرة جديدة يهب في الأخبار المنوعة. على خلفية حادث وفاة شابة مصرية وهي اسمها حبيبة أيمن الشماع المعروفة بفتاة الشروق، يعني فإذا هذه كانت ضجة إعلامية كبيرة أثارت جدل واسع في مصر خلال الفترة الماضية. فعليا محكمة مختصة في القاهرة قضت بتغريم شركة أوبر مبلغ 10 ملايين جنيه بسبب هذه القضية. قاصران يبلغان العمر 17 عام للأسف يعني توفوا أثناء السباحة في بحيرة اصطناعية في شرق بلجيكا. فبنحكي عن موجة حر خانقة، بنحكي عن كثير من حوادث السباحة في مناطق ممنوع فيها السباحة، وهي خزان مائي مهجور، يعني في محجر أصلا مهجور، ولم يتمكنوا من العودة إلى البر. هل حسين فهمي ضد عادل إمام في مصر؟ مفاجآت مدوية أثارت تفاعلا واسعا فجرى حسين فهمي قرار أخذ حسين فهمي بإلغاء تكريم عادل إمام في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي كان يتولى رئاستها. فهون طبعا بحكي عن الزمن اللي هو ترأس في هذه اللجنة، وقال إنه هو الذي ألغى يعني تكريم عادل إمام. هل هي يعني نفسنة صغر أم نفسنة كبر؟ يبدو أنه فعليا كان عادل إمام مشغول في هذه الفترة، وفعليا لم يستطع حسين فهمي أن يجبره على التكريم. الصيف ولدغات البعوض في الصيف، ما أدراك ما البعوض في الصيف؟ أطعمة ومشروبات تجعلك هدفا أسهل للدغات البعوض في هذا الفصل. البعوض يعتمد على مجموعة من الإشارات مثل حرارة الجسم، ثاني أكسيد الكربون، الروائح الكيميائية المنبعثة من الجلد، فهذا طبعا بيخليه يهدد أهدافه. لكن تقارير تقول أنه بعض الأطعمة والمشروبات فعليا ممكن أنه تغير رائحة الجسم. محفزات للبعوض تزيد حرارة الجسم، المشروبات اللي يعني فيها شيء من الكحول تغير التوازن الكيميائي للجسم، هذا يعني بيخليه فريسة، يعني مش بس بيشرب هذه المشروبات كمان بيكون فريسة للبعوض. فطبعا هذا دراسة أجنبية في هذا الموضوع. البعوض لا ينجذب للضوء، يعتمد على الإشارات الحيوية الدقيقة عشان نبعد عنه، يعني احنا فكرنا. فيعتقد أن الأطعمة الغنية بالسكر والملح تساهم في تغيير رائحة الجلد بطريقة غير مباشرة، وبتخلينا عرضة لقرصات الناموس والبعوض.

هنأت شاكيرا ميسي بإنجازه التاريخي إنه هو صاحب الأهداف الأكثر وكرموا على هذا الموضوع، ولكن وجهت رسالة مبطنة يبدو لزوجها السابق بيكيه.

التدافع بسبب لعبة المونديال أدت إلى وفاة شخص وإصابة ثمانية في الأردن. الأردن اللي هو فرحان جدا بأنه منتخب رايح يلعب في كأس العالم. صاروا يلبسوا الأغنام زي قماش ودرع. درع هو مش من القماش, هو درع شائك لحماية الأغنام من الذئاب, ابتكار غريب يثير جدل واسع.

إذا أردت صورتك على العملة فسدد ديون البلد. يعني واحدة من أكثر الشائعات تداولا بشأن عادل إمام منذ سنوات طويلة متعلقة بأنه سد ديون ناصر وبالتالي وضع صورته على الجنيه. قالوا أنه هاي شائعة قديمة لا تزال تتجدد بين الحين والآخر. الأسرة اعتادت عليها بحسب تعبير ابنه.

إعلان تنظيفي، إعلان تنظيف لديتول. هذا الإعلان أدى في الشركة للاعتذار هذه المرة في الصين. يبدو أنه عشان يعلنوا عن ديتول قالوا أنه بنظف العلاقات السامة وبنظف الرجال السامين. ف يعني الإعلان لقى صدى غير محبوب من الجمهور، وفعليا اضطرت الشركة إلى الاعتذار.

لوحة مسروقة لبيكاسو، ما كانش الهدف انه يكتشفوها، كان عمالهم بيعملوا الشرطة القضائية او الشرطة الفرنسية كانوا عاملين حملة على منطقة مشتبه بالاتجار بالمخدرات فيها، فدخلوا الى مخزن عشان يقبضوا على تجار المخدرات، وفعليا ضبطوا 20 كيلو تجارة مخدرات، واكتشفوا بالطريق الى هذا التاجر لوحة لبيكاسو، لوحة مسروقة فعلياً.

حرب من النبوءات في كأس العالم ونظريات مؤامرات. يعني ليلى عبد اللطيف تتصدر المشهد, نبوءات البرازيلية وكل هذا الكلام. ما القصة؟ يعني هناك قصة كبيرة على موضوع الذكاء الاصطناعي, انه عماله بيروح للتنبؤ ومتنبئين معروفين يعني بيروحوا لكأس العالم. هل فعليا ستحدث كوارث في كأس العالم وسيكون هو الأغرب على الإطلاق عالميا؟ هذه هي الشائعات المنتشرة حوله.

إذن مستمعينا كانت هذه جولة في بعض الأخبار المنوعة والأخبار الغير سياسية من حول العالم. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح لصباح هذا الأربعاء 24 من حزيران.

واشنطن تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون. رئيس وزراء قطر يعلن مضيق هرمز ما زال مفتوحا وتلقينا تأكيد بعدم الأمر بإغلاقه. مواجهات وإعلان نفير يهدد بنصف الهدنة بين الجيش والحوثيين في اليمن. إسرائيل تستهدف أطفال غزة عمدا لإبادة الفلسطينيين وتقرير أممي كبير. كان طبعا بنحكي عن لجنة أممية مستقلة اتهمت إسرائيل بجرائم الحرب وجرائم الإبادة واستهداف الأطفال.

طالبان تجري محادثات في بروكسل لإعادة لاجئين أفغان. من الملفات العربية والعالمية والمحلية متواصلين في جولتنا. بوتين يتهم الغرب بالاستعداد للحرب وزيلينسكي يغيب عن مؤتمر بولندا لدعم بلاده. محادثات سويسرا إذن ملفات شائكة تعرقل التوصل إلى اتفاق دائم. إلى الآن ليس هناك اتفاق دائم، ولكن تبني القرار بسحب القوات من الحرب مع إيران في مجلس الشيوخ. موضوع انسحاب إسرائيل من لبنان لا يزال على الواجهة. فعليا إسرائيل وضعت شروطها بأن الجيش اللبناني يجب أن يساهم هو في منع سلاح حزب الله، وإلا ستتدخل إسرائيل. يعني يبقى التهديد مستمرا، ولكن فعليا تنسحب عمالها إسرائيل من لبنان في هذه اللحظات. رح يصير في تفتيش نووي لإيران، وهذا يضع التفاهم الأمريكي الإيراني أمام أول اختبار. رح يصير في تفتيش للمنطقة

إذن مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح. و يعني يبدو أنه فعليا الاتفاق بين واشنطن وطهران هو على سطح الأخبار وعلى رأس الأخبار. تهدئة مرحلية، نحكي عن أسئلة مستمرة. الرابح الخفي من الاتفاق مع واشنطن والحرس الثوري الإيراني في تقرير للدي دبليو الألمانية. طبعا كان ترامب قد قال لسوريا أن تتدخل في منع حزب الله وكبح جماحه في لبنان، ولكن مخاطر وحسابات سياسية منعت تدخل سوريا في لبنان. هذا عن طبعا استوديوهات تحليلية في الصحافة العربية الألمانية.

ثلاث مسارات لتحسين اتفاق واشنطن وطهران وعقبات مرتقبة. يبدو أنه فعليا دخلت اتفاقية واشنطن وطهران دائرة التحليل السياسي من أوسع أبوابها. إذن واشنطن لم تحقق أهدافها في إيران، يقول مسؤول أمريكي سابق، والكل محتج على ترامب بهذا الموضوع، أنه أين كنت أنت في موضوع الأهداف وأين أنت الآن خاسر، يعني يعتبروه ويعتبروا أنه ما حققش ولا هدف من هذه الأهداف.

إغلاق متكرر للطريق القريبة من الخيمة الاستيطانية في منطقة أبو نجيم من قبل عصابات المستوطنين، ومما يضطر المواطنين الآن إلى إزالة العوائق وفتح الطريق يوميا للتنقل والوصول إلى منازلهم. وفي صباح هذا اليوم، محاولة سطو من قبل عصابات المستوطنين على أحد رعاة الأغنام لسرقة أغنامه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. المستوطنين أطلقوا المواشي بين مساكن الأهالي وفي أراضيهم في خربة الخرابة شرق السموع جنوب الخليل، وطبعا دايرين في المناط في المكان بيشتموا الأهالي، يعني شيء سيء سيء للغاية، يعني هدول فعليا قطعان مستوطنين. الإدارة المدنية في إسرائيل هدمت مباني فلسطينية في موقعين بالضفة الغربية كان سكانهم قد أجبروا على الرحيل بفعل اعتداءات المستوطنين، كتبتها آرتس العبرية هذا الصباح. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة نشرت بشأن الأراضي الفلسطينية تقرير لاذع تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وإلحاق أذى متعمد بالأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. عادة الأمم المتحدة ما كانت تكتب هذه العبارات وترفقها مع إسرائيل، يعني كان مستحيل أن تنتقد إسرائيل عالميا. غارة واسعة على خيام النازحين في جنوب غرب مدينة غزة.

اجتمع مجلس الوزراء وخرج عن خطة حكومة لتطوير القطاع الصحي ورقمنة الخدمة. اعتمد المجلس استبدال بطاقة التأمين الصحي الورقية ببطاقة ذكية، وهذا سيسهم في تسريع إنجاز معاملات المرضى ورفع نسبة الأمان والخصوصية وتحسين دقة البيانات والتخفيض من استخدام الورق وتكاليف طباعة الدفاتر. أيضا يتيح إمكانية تطوير خدمات البطاقة الذكية مستقبلا.

وصرف رواتب الموظفين يوم الغد بنسبة 50% من الراتب فقط بقيمة لا تقل عن 2000 شيكل. بحث طبعا مجلس الوزراء هذا الموضوع وبحث اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية وعلى الناس، هو بحث وليس طرح حلول أبدا. يعني ليس هناك حل إلى الآن مع قطعان المستوطنين اللي بيهجموا على فلسطينية يوميا. إحنا في صدد إنه نغطي هذا الموضوع، ويوميا نتحدث عن مناطق مختلفة من الضفة الغربية، قرى، شوارع رئيسية، كل هذا الكلام.

0: عمدة نيويورك مامداني المفروض أنه يعني مثير جدا للجدل في الولايات المتحدة، وهو عشان أصوله اللي هي ليست أمريكية طبعا، والآن يبدو أنه يطيح بالمرشحين الديمقراطيين في انتخابات نيويورك التمهيدية. إذن السياسات في حول العالم خاصة في إسرائيل وفي أمريكا، قرأنا اليوم الكثير من الملفات والأخبار وطلعنا عليها حول الالتفاف حول ترامب وضده، يعني مش حوله، هو ضده، ضد ترامب والتصويت ضده والانتخابات قبل النهائية هذه مش عم تعمل نتيجة معه أبدا. هو سمعته الآن أصبحت سيئة بين أبناء حزبه وأبناء الحزب المعارض، نتنياهو كذلك الأمر. إذن 14 يوم على المونديال، حسم بطاقات العبور ومواجهات لا تقبل القسمة على اثنين، هذه هي الأحوال. مباريات اليوم، يعني بنحكي عن سويسرا وكندا، البوسنة والهرتسك مع قطر، هذه تقريبا الساعة 10، الساعة 1 منتصف بعد منتصف الليل، المغرب وهايتي واسكتلندا والبرازيل، 4 الفجر التشيك والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. يعني لعبة طبعا الكثير بيسأل عن لعبة البرازيل، راح تكون الساعة 1 في الليل مع اسكتلندا هذه المرة. ليلة كانت تاريخية لرونالدو، البرتغال اكتسحت أوزبكستان بخماسية نظيفة. غانا فرضت التعادل على إنجلترا، وكرواتيا أنعشت أمالها وأيضا تقصي بنما من كأس العالم. هذه يعني الجولة الثانية اللي انتهت من مونديال 2026، فنحكي عن مباريات الآن أصبحت ساخنة أكثر وأكثر ومتابعة عالمية لهذا المونديال، كأس العالم 2026 والذي يعقد في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مستمعينا، دقائق قبل التاسعة مع طقس لطيف جدا وصيفي بامتياز اليوم، تبقى الحرارة ضمن المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، تسود أجواء صيفية عادية مثالية مع جو حار يقتصر على فترة الظهيرة فقط لا غير في المناطق الجبلية، وجو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية والساحلية بدون تغيرات على درجات الحرارة. يصبح الجو منعش في ساعات المساء والليل ولطيف في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. اليوم نحكي عن 28 درجة في بيت لحم، خفض إلى 17 درجة، طقس منعش وجميل جدا اليوم. إذن مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح، نتمنى أنه طبعا تكونوا رافقتونا خلال جولتنا الإخبارية، وأنه لقاءنا رح يتجدد فيكم صباح الغد، نتمنى أن تكونوا على السمع. إذن مستمعينا، من 8 إلى 9 صباحا جولة إخبارية في الملفات الفلسطينية العربية والعالمية كنا معكم فيها في أخبار الصباح. تحياتي لكم إنجي سابا، وشكرا على حسن المتابعة. صباح الغد 8 صباحا لقاءنا، نهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه دا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وخصائم فيها تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية وغرام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أسرع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامجكم طل الصباح. يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح الرضا ويا صباح القناعة. القناعة كنز لا يفنى. هاي من حكم التسعينات والثمانينات. كل زمن في إله حكم وفي إله مقولات وفي إله شغلات هيك زي قواعد ودروس وعظات وعبر ومواعظ وحكم وكلها يعني. والأيام هاي شو الحكمة بتقول يا معلم؟ أعطونا حكمة بتصلح لهاي الأيام. صباح الدراهم إياد، يسعد صباحك. صباح الفل على الكل من دون استثناء، كل إخوتي وأخواتي أصدقاء وصديقات متابعين ومتابعات اختاروا يكونوا معنا بهالوقت عبر هذا البث وعبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني. بنقولهم الله يصبحكم بالخير والسعادة والهنا والرضا، وأهم إشي الرضا. ليش؟ لأنه الرضا يا صديقي بيولد الصلح الداخلي، أن تعقد مع نفسك صلحا واتفاقا، ومهما يعني طشت رحت جيت كذا إلى آخره، بيظل في مربط فرس بينك وبين حالك، بيظل في قواعد أسس ثوابت مشتقاتها يعني أنت بينك وبين حالك بتزبطهم. فاليوم الأربعاء يا جماعة الخير، حدا يعني بيعني له إشي اليوم الأربعاء؟ إذا في إشي مثلا موعد شغلة حاجة محتاجة بكرة الخميس، شو عندك؟ الفضول ذبحنا. شو الخميس فري يعني اليوم؟ طب هذا كيف ذفهمها يا عمر؟ ها القسم الطبي عندك أنت المرة يعني المدام ما بكرة اليوم هاي بتفرق. هاي عند عمر عند زوجته، الله يخليهم لبعض يا رب، أختنا أم محمد، دكتورة أم محمد عندها اليوم القسم الطبي. طبعا بنت أخوي كمان نفس الإشي دكتورة خولة، الله يسعد صباحهم. هاي عندنا طلع في موعد له علاقة بالقسم الطبي، فبكرة ممكن يكون في حدا عنده لا هاي مثلا تامر بقول لك الأيام زي بعضها، أربعة خميس حطوا الأحد مش فارقة معنا، حطوا الجمعة مش كثير. الرواتب بكرة مثلا الموظفين عندهم الرواتب بكرة، أثر موظفين. مراد شو بعني لك اليوم ولا بكرة؟ شو بتفرق إنه مثلا الأربعة ولا الخميس ولا الجمعة؟ طيب يمكن الناس مش الأيام، التاريخ 24 حزيران 24/6، حدا عنده مناسبة، حدا عنده ذكرى، حدا عنده شغلة، عيد ميلاد، ذكرى خطبة، ذكرى زواج، ذكرى أليمة، ذكرى منيحة مش كويسة. 24 26 أبصر هو قديش بكرة بدي ألقة الكسى أم آدم مثلا. بكرة عاشوراء، في ناس حتصوم 9 عاشوراء، ربنا يتقبل منهم. يعني المفروض اليوم يصوم، والله حكت لي محمد صايف ده نصيام، قال يعني بتاخد إذن يعني، قال أنا يعني قال ده كلها لا يعني، مع أنه مرة نكشت راسي عليها وما ردتش والله. مش بقول لك ممنوع تصوم الزوجة إلا بإذن زوجها يعني والنوافل تحديدا، فبتقول لي بدي أصوم، قال أنا بدي أجرب يعني، قلت لها لا طيب بدي أصوم دبر حالك، فما زبطتش يعني لا بهذا ولا لا مش مزح بجد والله. إنه اليوم في ناس صايمة 9 وعشراء، وهي القصة طبعا معروفة. لما كان النبي عليه السلام يقيم الدولة في المدينة كان في يهود موجودين هناك، فشافهم بصوموا يوم عشراء، فسأل شو الموضوع، شو القصة، ليش بصوموا هذول الجماعة؟ قالوا هذول يوم ربنا نجى فيه سيدنا موسى من آل فرعون، فقالوا أنا أولى بأخي منهم، يعني أخوه في النبوة، فقال ولكن قال صموا مع تسعاء من باب التمييز يعني وزيادة الخير خيرين، فربنا يتقبل من الجميع. هاي نستفدنا، شفتوا كيف مثلا اللي هو اليوم 9 محرم بكرة عشراء محرم، 10 محرم يعني مثل هاليوم كان سيدنا موسى وقومه لسه بجروا في الصحراء وفرعون وجماعته لاحقينهم. يا الله التواريخ شو بتعيد بعضها والأيام والكذا، قصة الظالم والمظلوم وصاحب الحق لما بكون ضعيف وربنا بأيده ومش عارف شو، إن معي ربي سيهدين، هاي طبعا القاعدة.
ربنا يتقبل إن شاء الله يا تامر كل الحب والاحترام والتقدير للجميع إن شاء الله. طيب شو في كمان هجري، في ناس ماشي هجري، بعض الناس زي ما قلنا لكم قبل كم يوم بأجروا محلاتهم هجري، بكسب له شهر كل 12 سنة، لا بكسب له سنة كل 12 سنة لأنه في فرق شهر. حرام ما نطلع، والله ما بعرف، والله يعني ما بتعرف، في بعض ناس يعني هيك بيكون شو بيقولوا شعرهم أزرق من الحياة، يعني جماعة بحسبوها بالفرنك المفرنك، لما يكون عنده 30 40 50 عقار مثلا وشو اسمه هاي. يا سيدي صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيك. وشو في أخبار سياسية هيك تفرح القلب وتفرهد الروح سياسيا؟ سعد أبو السياسي شو في إشي كويس؟ أنا من يوم ما شفتك ما شفت خير، من حوالي 20 سنة. لا إله إلا الله يرحمك اللي في بالي، تذكر يا سعد، قول الله يرحمه الله يرحمه. في حدا حواليه خبر كويس يا جماعة الخير؟ خبر منيح سياسي، يعني اشي سياسي منيح. انتو تعون الاخبار، مش انتو تعون الاخبار، بتتموا بالاخبار و24 ساعة على الجزيرة و48 ساعة على العربية وعلى الحدث وعلى مش عارف ايش وعلى مش عارف شو، هتو اطلعونا بخبر، بتابعوا محللين ومراقبين وسياسيين واقتصاديين وعسكريين وخبراء استراتيجيين، وبكون قاعد الواحد مش شايف الفضاء وبحلل استراتيجيا وعسكريا هتو لكم شغلة سياسي ومنيح بتركبش، يعني فيش خبر سياسي منيح، اقلبوا الصفحة. هاتولكوا خبر اقتصادي زي الأوادم. الدولار لجماعة الدولار قاعد بتحسن ويعتقد انه حيزبط، يعني يطلع شوية. فيا سعد الدولارات اللي معاك رتب وراكك وقع تصرفهم. طبعا الدينار الأردني مربوط في الدولار، طلع الدولار بطلع الدينار، نزل الدولار الذهب عكسهم، لما بطلعوا هدول بنزل الذهب، لما بنزل الذهب بطلعوا هدول، يعني قصة بفهمهاش كثير لأنه مش شغلي، بس يعني فهمها هيك، أنا هيك فهمها. يعني أبو إبراهيم الشطريد شو في حواليك أخبار كويسة؟ يسعد صباحك. أمجد كمان سلامات وصباح الخير. شو سعر كيلو الدجاج؟ 10 منظف مدبوح منتوف بقاقي شو زي ما هو من أرضه، يعني من المزرعة من الملحمة من الدجاج. سعر الدجاج 10، هلا واحد يقول لي بـ7 خذه بـ7، واحد بيقول لي بـ12، ما بتفرق يعني من ملحمه لملحمه، في ناس بحط لك فيه شرحه ليمون، في ناس بنظفه بزياده، في ناس بجلي، في ناس بحط عليه سائل جلي بزبطه، في ناس بحط خل، في ناس هي امجد بكل لي 11، في فروقات، في ناس بيذبحوا على الطريقه الاسلاميه، ناس بيذبحوا على الطريقه الدينية، تفرق. خليناش نخربط احنا على الهوى، الله يرضى عليك. حج ابراهيم شو سعر الخيار اليوم والكسى والخضروات والاشياء هاي شو وضعها؟ بدنا واحد مرجعية يعطينا خبر رياضي، شو وضع الرياضة؟ امبارح رونالدو زبط الوضع، 5 جابوا برتغال. ما هو شو، أنا قرأت شغلة بقول لك كان بدهم بلد زي أوزبكستان عشان يظهروا مهاراتهم، يعني الجماعة فيعني هو مش مالهم، انسى الموضوع انسى الموضوع، يعني ماش يعني احنا نحكي الحق في هذا في هذه القصة. أكثر حدا امبارح انبسط سلمان ابني، يعني الله يخلي لكم، بعدها قبلها بيوم كان بايع ميسي، يعني خلاص لما عمل هذا قال ميسي وبس، يعني نشوفكم هذا ختيار زلمتنا، بأنه لما شافوا مبارح انتعش عاود قال ايه لا خلاص بلا ميسي بلا 10 على الشجرة. البندورة الألف بـ30 شيكل، يعني هذه النخبة ألف، يعني الوصال تبعت الكويس الكويس اللي هي العناقيد بسموها، 30 شيكل، كويس سعرها صح، لأنه يعني هذا التوب من 30 وينزل يمكن توصل لـ20 لـ25 مبارح شريتها بـ20. ما هي بتفرق، من ما هو بقول لك الألف، ألا ما هو عنا إحنا دائما في الحياة بشكل عام في بضاعة ألف، في باء، في ألف شو اسمه، في مش عارف شو هيك.
فالله يجبر، الله يجبر يا حج، الله يجبر عنك يا رب.

على كل حال بدي أسلم عليكم كمان اليوم من راديو موال كالعادة، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو كل الناس، من راديو بلدنا، من راديو نغم، وعبر كمان شاشة التلفزيون معا. الله يصبحكم بالخير. من استوديو راديو الرابعة شادي الخطيب، هندسة إذاعية عمر قواسم، متابعة إلكترونية سلامات لسعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. اليوم صار شو اسمه منسق لأكثر من موضوع، بلاش هذا، في بعض كلمات نبلعها بلاش نحكي. تحياتي ومحبتي عادل غريب معكم حتى الساعة 11 من استوديو راديو الرابعة، والله يصبحكم بالخير.

طب كان خليت الخبر لبعد البرنامج عشان استوعب الصدمة. يعني ايش دين؟ ايش دين؟ هاي البلد كل يوم تبخر نسبة التبخر والدين فيها بزيادة. كيف تبخر البحر؟ كل يوم الصبح مع كل ما ارتفعت الشمس كل ما تبخرت الله يفرجها بس. الله يفرجها وبس. سلم على الحبايب، على القرايب، على الجيران، على الأصحاب، على كل بني آدم لا زال محافظ على حاله كبني آدم، لا تغير ولا تبدل إلا للأحسن طبعا. يعني هاي بقول لك الناس ممنوع تتبدل وتتغير، لا لازم تتبدل وتتغير للأحسن مع الوقت مع العمر مع التجارب. بتسقلهم التجارب، بتشويهم، بتشعوطهم شوية، لكن بتخليهم يعني أنضج، ينضجوا شوي شوي. تخيل أنه أنت تأخذ ثمرة مش ناضجة أو تأكل لحمة مش مستوية أو ما بعرف شو، لا لازم الأمور تأخذ وضعها وأريحيتها وهيك وتنضج بالصلاة على النبي ابن فلسطين الله يرضى عنك ويسعد صباحك. أبو العبد بسألني هل أنت مع أو ضد شو اسمه؟ لا لا لا ضد أنا، عشان يعني لأنه هذا شو اسمه يعني منكر والعياذ بالله، فأنا ضد المنكر، أو على الأقل طالما مش طالع بإيدي فأنا ضده. هذا هو المنطق الجديد في البلد، كل إشي بيطلعش بإيدك حرام، ممنوع وعيب، بس يصير عندك يعني فيها وجهة نظر بتصير. أبو عدي سلامات، صباح الخير. تاريخ اليوم ليالي يا صباح الفل، والياسمين، سمرة صباح النور، أبو أحمد الله يسعدك ويسعد صباحك يا حبيبي. ويعني للأمانة مواساتنا للحبيب سعود وإلكم جميعا، والله يكون بالعون. والله إني زعلت وانزعجنا مبارح من هالقصة، هدم المنزل، لكن قدر الله وما شاء فعل، وكله بأجره يا صديق، كله بأجره. هذا هو ثمن الرباط هنا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. ربنا يقويكم ويصبركم. ونور فارس صباح الخير، ويا هلا ومرحبا بهزار الطيوبة وهزار الشريرة، شو أخبارها؟ إبراهيم سلامات ومرحبتين. أمجد أبو تركي مرحبتين يا صديقي. علي غدا صرف الرواتب، من هو مش الراتب، هو جزء من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل 50%. كويسات كويسات. عندك أبو الطيب شلش بيقول من دون دين فيش إشي مليح، عشان هيك فيش إشي مليح يعني. أو لا يعني بقدرش أقول فيش إشي مليح، لا والله في أشياء مليحة للأمانة يعني. أم الجود يسعد الصباح. وأخيرا شايفة وأخيرا زبطت من غزة لأخونا أبو أحمد صباح الخير. لمنير أبو دي أبو أدهم الله يسعدك ويسعد صباحك يا صديقي، كل الحب الاحترام والتقدير لكل أهلنا بغزة الصابرين المحتسبين المرابطين اللي بنحييهم بندعو ربنا أنه يربط عقلوبهم والله يفرجها بس. حبيت المطلعات، كملها كملها.

0: حبيبي يا سعود بعين ربنا بعين الله يا حبيبي. والله اني بس هيك بنقول لا حول ولا قوة الا بالله. وحتفرج ان شاء الله يا صديقي, حتفرج يا حبيبي. الله يقويك ويثبتك ويسعد صباحك.
1: تعبك يا حبيبي راحك ولو يطول بيننا الباب
0: المجود. الله طيب خاطرك ويسعد صباحك. بتقول متابعتك من سنوات كنت بسمعك على شباك المنزل, اليوم بالخيمة وأخيرا وجدتك. كل الاحترام يعني, والله ما في كلمة تليق بمقام حضرتك على هالكلمتين. رغم الظروف الصعبة بنقول لك ربنا يقويك ويسعدك وكل الناس اللي بيسمعونا بظروف صعبة, وإحنا يعني من هالبلد والله إنه كلها هيك جاي ملاحقة بعضها يعني. فاحترامي وتقديري ومحبتي يا أم الجود ولكل أفراد العيلة والأسرة ولكل الناس اللي في بيننا وبينهم هيك كيمياء إيجابية عن بعد. فكل المحبة والاحترام والتقدير لحضرتك والحمد لله. وهاي من أفضل العبادة, عبادة انتظار الفجر الفرج اللي هي مربوطة بالصبر والتحمل والاحتساب. الحمد لله. هلا ابو سلطان يا حبيبي يسعدك. جلال ابو مارينا صباح الفل عليك, يا هلا ومرحب. بعين الله يا اخوي بعين الله. فارس سلامات وصباح الخير. بسام حسن سلامات وصباح الخير. مش قادر احفظ الاسم مش ضابطه معي. صباح الخير. طيب صار لازم نروح لفاصل لانه ايش, لانه سعد واقف لنا بالعصايه المره هاي, مش عارف عصاته حامي اليوم وانا في رهبه. انا مرهوب بس روح لفاصل بالحقنا الحين في الشوارع يجري ورانا. بس روح لفاصل يلا اجري اجري.

0: ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي
4: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تلاقي أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة فلوس سوف تزيد بنزل تكون
7: نتائج. أيوة، متابعة هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذية. تعالوا لنبدأ وكما العادة من قطاع غزة، وهذه المرة مع الزميل الجميل دائما زميلة. الله يسعد صباحك، طمني عنك.
8: يسعد صباحك عادل، تحياتي لك ولكل المتابعين والمستمعين الكرام.
7: انت امورك منيح، انا مشتاق لك والله يا علاء.
8: كل الشوق والاحترام والتقدير لك حضوركم.
7: الله يسعدك ويقويك علاء. يعني بكل سعد 10 دقائق، قلت له والله ما بتزبط معي ومع علاء 10 دقائق، ولكن يعني
8: بدي 10 ايام.
7: والله 10 شو 10، بدها قعده، هاي بدها قعدات والله.
8: والله بدها قهوه.
7: اخ بعين الله، ان شاء الله ربنا يهدي هالبال وتكون الامور احسن وافضل، لكن يبدو انها ليست بافضل حال.
8: بالفعل بالفعل، لانه الحرب عادت بشكل جديد لتحصد أرواح جديدة هنا في قطاع غزة. تتحدث عن تصاعد الغارات الإسرائيلية، عدد الشهداء تجاوز 1020 شهيد من وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر وصولا إلى هذا اليوم. 9 أشهر حصدت فيها إسرائيل أكثر من 1000 روح لمواطنين لحقتهم تحت غطاء وقف إطلاق النار. عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب تجاوز 73,000 شهيد. نتحدث عن ما يقترب من 10,000 مفقود، ما يتجاوز 400,000 جريح، تجاوز عددهم 60,000 من اللي لاحقتهم الإعاقة وأصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة. حالة من الفقر المدقع، نسبة البطالة تجاوزت 85%، مئات الآلاف من الناس فقدوا مصادر دخلهم. المساعدات التي وعد الناس منذ بداية وقف إطلاق النار حتى الآن لم تصل إلى ربع الكميات التي تم إبرام التهدئة وفقها. الوضع بشكل عام لم يتغير سيطرة الجيش الإسرائيلي يوما بعد الآخر يقضم مساحة جديدة من أرض قطاع غزة، حتى وصلت مساحة السيطرة الإسرائيلية وميليشياته إلى ما يتجاوز 70%. هذا وفقا للتقديرات، صعب على الناس، خاصة أن الناس يتمركزون أو يزدحمون في مساحة لا تتجاوز 30% من قطاع غزة. جل الناس الغالبية العظمى في خيام، وضعها سيء جدا. تصور عادل أن هذه الخيام الآن هي عبارة عن أفران حقيقية، لك أن تتصور ما إنسان يعيش في داخل فرن. هذا هو وضع مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة في ظل النقص الكبير. هناك تراجع بنسبة تتجاوز 300% من حيث المساعدات التي كانت تقدم سابقا، مشاريع المياه والمبادرين، وحدث عن المبادرين كما تريد، الذين كانوا يتعهدون دائما بإيصال المياه، مياه الشرب والمياه اللازمة للغسيل وما شابه، هذه كلها تراجعت بنسبة كبيرة وكبيرة جدا. من كان يصل بشكل شبه يومي الآن يصل بشكل مرة في الأسبوع. هذه كلها أزمات تلاحق الناس. الوضع هنا، الناس في خارج غزة يعتقدوا أن الحرب انتهت هنا في القطاع، لكن وإن انتهت الحرب بشكلها الإبادي، القتل الجماعي السابق، الآن الاحتلال يحصد مزيد من الأرواح عبارة اصطياد للشبان هنا وهناك في مناطق قطاع غزة. يوميا هناك عدد الشهداء يصل إلى 10 بشكل يومي، وهذا هو الذي أوصل عدد الشهداء إلى ما يتجاوز 1020 شهيد في هذه الفترة الزمنية التي لم تتجاوز 9 أشهر منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الوضع عبارة عن معاناة مستمرة، أزمات متلاحقة، وضع في الخيام، خليط الرمال مع الأكل، شرب مع حياة الكمد والضنك. هذا هو الذي يلاحق الناس هنا في قطاع غزة. الناس كانوا يعولون على أنه يتغير هذا الواقع، لكن صراحة لم يتغير شيء، ولم يسأل أحد عن الناس هنا في قطاع غزة،
7: وهذا المؤسف. وبالتالي أيضا أنت متابع للشأن السياسي أيضا، على قديش اليوم ما يجري في القاهرة قريب أو بعيد من حياة الناس، عطفا على آخر جملة قلتها.
8: الناس صراحة من كثرة الجلسات لم تعد تعول إلى حد كبير على هذه الجلسات، لكن هم يعني المتعلق بقشة، كالغريق المتعلق بقشة. لكن في كل الأحوال هذه الجلسات لم تفضي إلى شيء، وبنظر الناس هنا في قطاع غزة لن النافية لن تفضي إلى شيء، لأنه أنت بتتحدث عن أنه هل الإسرائيلي والأمريكي موافق على هذه المخرجات؟ هذا هو السؤال الأكبر. اليوم هناك الكثير من المقاربات وهناك الكثير من اللقاءات. ما يريده الإسرائيلي والأمريكي هو عكس ما يقوم به المفاوض الفلسطيني أو حتى الفصائل الفلسطينية التي تتحدث عن وجهة نظر وعن مقاربات هي تقدمها. وأيضا في المقابل الإسرائيلي يرفض كل شيء. إسرائيل يريد لهذا الفلسطيني أن يأتي مستسلما حتى دون الملابس التي عليه. هو يريد ليس فقط أن يتحدث عن نزع السلاح، هو يريد يتحدث عن نزع الفكر المتعلق بكراهية الإسرائيلي هنا في قطاع غزة. هو يريد أن يتحدث في مرحلة راحل عن نزع الخيمة التي يتستر بها المواطن في قطاع. وبالتالي الفهم عند الناس هنا بأن الإسرائيلي يرفض كل شيء، وبالتالي هذه المخرجات كانت في القاهرة أو في الدوحة أو في أي من العواصم العربية لن تفضي إلى حل حقيقي، طالما أن الاحتلال الإسرائيلي متحدث، وطالما أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى سموتريتش وبن غفير ما زالوا على سدة الحكم في الإسرائيلية، وهم الذين دائما ما يتعنتون إزاء أي من المخرجات المتعلقة بالمقاربات الفلسطينية الداخلية، حتى وإن كان الأمر متعلق بما يريده المبعوث الأمريكي نيكولاي ميلادينوف حتى هذه اللحظة. عادل،
7: شكرا، شكرا جزيلا، يعني أجبت ففصلت بإجازة الزميل الصحفي علاء سلامة. أمنيات الخير والسلامة لك ولجميع أهلنا وأحبائنا في قطاعنا الحبيب. لخص المشهد بطريقته الجميلة حقيقة، أنه الناس ملوا من الانتظار، وصلوا إلى الحافة ولا يعولون، ولكن يتعلقون ب أي خبر طايح رايح جاي كذا إلى آخره، لعل وعسى يغير شيء من حالهم، وقد تركوا لوحدهم في الميدان. اليوم الناس لحالها تواجه مصيرها للأسف الشديد، دون أي يعني تدخلات لا من قريب ولا من بعيد. الله يهدي البال والله يكون بالعون والله يغير هالحال الأحسن. قولوا آمين يا رب العالمين، لأنه حالنا إحنا كمان زي ما قالها المثل العربي الفلسطيني اللي مش عارف من وين، أول الرقص حنجلة، أول الرقص شو هو يا شادي؟ قال ليش بحب شادي أنا. وانت كمان يا عمر، بس انا بمعني على واحد ثاني. روحي علقة فيها بعين الله.

0: هو مسؤول فلسطيني ولكنه مسؤول من الطبقة تبعتنا، يعني هو قد ما وصل المسؤولية وكذا وإلى آخره حدا ظل محافظ على طينته، يعني على مش زي المسؤولين اللي بحبهم، مش يعني هذول اللي أول ما يركب سيارة واحد يسكر عليه الباب بحس الدنيا مش واسعته وخلاص بصير يعدي على الناس هيك، يعني يطلع فيهم من تحت لفوق، الله يلعنهم هذه النوعية. ففي نوعية لا حلوة وكويسة. قال لي والله العظيم يا عادل، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله على هالصبح اللي بدي أحكيه صار معي. قال لي والله سكنت، هو من يعني من العائدين ومن الناس هذا بس زلم متواضع، قال لي سكنت ببلاد بلاد عربية، سكنت في أوروبا فترة، يعني هو كان حدا موجود ما من البدايات يعني وبتنقل في أكثر من مكان، وسكنت وسكنت وسكنت وسكنت في الخليل وسكنت أكم من سنة في غزة. قال لي أقسم بالله ما نفسي إلا أرجع أسكن في غزة، مقارنة بكل هاي المناطق اللي مثلا سكن بسوريا سكن بلبنان سكن، بتعرفوا وين كانوا الفلسطينية يتنقلوا، سكن في بلد أوروبي شوي كمان نتيجة شغله يعني في ملحق وكذا وشي أمني شي ثقافي شي سياسي، بتعرفوا يعني تفاصيل الفلسطينية ما هم ما خلوش ولا بلد تعتب عليهم من من من الظروف اللي عاشوها. فبكل والله وهو صادق بيمينه من من معرفتي فيه كمان، ما كنت آمن ولا مبسوط ولا مرتاح نفسيا وكذا والآخره إلا لما سكنت بغزة، وإذا نفسي أرجع بدي أرجع غزة. واحد تاني معمروش راح أجاب كل زلمي وين إحنا وين غزة ده قبل الحرب، وإحنا إحنا عايشين في مفكرين حالنا عايشين، لا يا عمد لكن الناس اللي بسطتهم وحلاوتهم ومحافظين على أصالة المواطن الفلسطيني وكذا وبعض الثقافات والعادات والأشياء وهيك، ولكن يا خسارة. على كل حال زي ما كنا أول الرقص حنجلة بنعرف لحتى الآن موضوع المعبر اللي هو الوحيد للضفة الفلسطينية باتجاه الأردن الشقيق، إنه الإسرائيليين كيف قاعدين بيتحكموا بكل شاردة وواردة سواء معبر للأفراد أو للتجارة، يعني مش بس الأفراد اللي في عليهم قيود، كمان المعبر التجاري تقريبا عليه قيود لسه أكثر من الأفراد. وكان في حديث إنه وزير الداخلية الأردني نزل وشاف الوضع ولخصه في كلمة واحدة شفتها أنا، قال الوضع زبالة بين قوسين يعني، وبالتالي يبدو أنه فعلا الأمور قاعدة بتتحرك. ما بعرف إذا في أي أخبار أو زي ما بقولوا مثلا أنه ممكن يمددوا شوية العمل الإسرائيليين من ضغوطات من اتصالات من مش عارف شو العمل لسويعات قليلة على معبر الكرامة. ما صحة هذه الأنباء؟ نسأل عنها عقيد وليد غنام مدير عام شرطة المعابر في أريحة والأغوار. سيادة العقيد صباح الخير. ألو
1: ألو.
0: هلا هلا سيادة العقيد، الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك أخي عادل. صباح أهلاً. الخير لجميع الأخوة والأخوات المستمعين، حياكم
0: أهلا
1: الله.
0: أهلا بحضرتك. يعني قبل ما نخش بالموضوع حابب أعرف كيف اليوم المغادرة والعودة، كيف الحركة على المعبر عندنا بالاستراحة، كيف الوضع؟
1: يعني بحمد الله تعالى أخي عادل الحركة نشطة جدا، يعني الآن لم تصل الساعة 10 صباحا وتم تسير سفر ما يقارب 2000 مسافر والحمد لله. الأمور تسير بشكل طبيعي ومنظم ومرتب وتحت السيطرة الحمد لله الأمور حاليا.
0: الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية، لأنه فعلا ما بنشهد يعني رغم الأعداد الكبيرة جدا ما بيكون حال التكدس، وهي بطريقة يعني بنقول ناتج عن تنظيم وآلية متبعة وكويسة للأمانة، وهي شهادة معظم الناس.
1: الحمد لله أخي عادل، إحنا منذ الصباح الباكر منذ الفجر تقوم الطواقم الشرطية وأنا شخصيا على رأسهم،
0: كل احترام،
1: نقوم يعني دائما على مدخل الصراحة وبتنظيم أمور الناس الحمد لله وبتدخيل حتى الحالات الإنسانية أخي عادل، يعني نقوم بإخراجها من الدور من الطابور بكل شفافية وبكل وضوح وأمام مرأة ومسمع العالم أجمع. هناك حالات إنسانية لا يمكن أن يعني تكون داخل الطابور لأن ظروف قاسية، هناك عمليات زراعة كلى كبد صحيح. هناك أمراض يعني توحي، هناك قصص
0: صحيح. صحيح.
1: يعني صريحة حالات بالعشرات صراحة هناك عالية يعني.
0: والناس طبعا تقدر هذا الأمر بكل احترام وتقدير لكم لما بيكون استثناء للحالات الإنسانية والحرجة والطارئة، أو مرات بيكون في حالات وفاة وبيكون ظروف، يعني أنا يعني بعرف بعض التفاصيل حقيقة، يعني كل الاحترام أنه في استثناءات محقة، يعني الناس تطلع لها باحترام لما بيكون في شيء من هذا القبيل. سمعنا عن إمكانية تمديد ساعات العمل، هل وصلكم أي شيء بهذا الخصوص؟
1: يعني
0: على
1: المعبر؟

0: عادل بن يعني بخصوص تمديد ساعات العمل، هناك ضغوطات كبيرة جدا من القيادة الفلسطينية، يعني كبيرة جدا جدا.
1: نعم.
0: يعني نأمل أن تستمر في الأيام القادمة. يعني الأصل في المعبر يعني أن يكون مفتوح 24 ساعة كباقي معابر العالم. صحيح. أخي عادل.
1: نعم.
0: لكن يعني إن لم يكن 24 ساعة على الأقل، على الأقل أن يكون يعني هناك تمديد لساعات عمل معبر الكرامة، لأنه يعني يعني نحن مقبلين بعد امتحانات الثانوية العامة. ستكون ذروة الأزمة دائما الضغط يكون بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، الذين نتمنى لهم التوفيق والنجاح
1: يا رب.
0: بإذن الله تعالى
1: يا رب.
0: يعني إن شاء الله أن تثمر. قلت لك هناك ضغوطات أعود وكذا أخي عادل كبيرة جدا جدا، يعني بشكل يعني وتيرة الضغط كبيرة من القيادة الفلسطينية، واجتماعات معالي وزير الداخلية مع معالي وزير الداخلية الأردني. يعني هناك ضغوطات وتعاون يعني بين الجانبين من أجل زيادة الضغط حتى الداخلي والدولي من أجل تمديد ساعات معبر الكرامة.
1: عمليا ما وصلكم إشي لحتى الآن
0: لغاية هذه اللحظة؟ لا يوجد لغاية هذه اللحظة لا يوجد شيء جديد، لكن أعيد وأكرر ضغوطات كبيرة جدا جدا بإذن الله ستثمر.
1: نعم.
0: يعني نأمل من الله في الأيام القادمة أن يكون هناك تمديد على الأقل، يعني تمديد لساعات عمل معبر.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنا حابب كمان أستغل وجود حضرتك معنا هيك أكمد في كاسية العقيد، لأنه شو بأوقات الذروة الآن مثلا وارتفاع درجات الحرارة، وبنعرف أريحة منطقة يعني هي الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة ضف على الأقل، إنه شو بتنصح المسافرين قبل ما يروحوا؟ شو أهم الأشياء اللي ممكن يتبعوها عشان يكون سفر آمن بدون أي شوشرة أو عراقيل أو غيره؟
0: يعني دائما نناشد الأخوة الأهل والأحباب المسافرين المواطنين أخي، إنه عدم يعني الحضور في ساعات الفجر الأولى وساعات الليل، لأنه يعني هناك كبار سن، هناك أطفال، هناك كذا، والأمور تسير بشكل طبيعي وتحت السيطرة والحمد لله.
1: نعم.
0: ولا يوجد يعني أي مشاكل، يعني الجميع يلاحظ أن الكل يسافر ولا يوجد، فوجودك يعني قبل بساعتين بثلاث بأربعة يعني يشكل عبء على الشخص نفسه. وإحنا صراحة يعني يعني لم نكن مبسوطين في يوم إنه الناس تكون في الصباح في ساعة الفجر الأولى. نحن يعني أنا اليوم أخي يعني للتجربة أنا دائما في العادة بكون في الصباح الباكر، فبسأل الصائكين أحد الصائكين بقول له أي ساعة أنت وصلت؟ قال لي أنا وصلت الساعة 8:15. أي ساعة دخل على الاستراحة؟ دخل الساعة 8:10 بالضبط صائق عمومي. فهو أجى في الموعد الصحيح، لكن وصول الصائكين يعني مع احترام إنه في ساعات في الفجر هذا يعني يشكل عائق للمواطنين، يعني قلت لك كبار سن أطفال. ونتمنى يعني والسائقين متفهمين صراحة، يعني احنا المنظومة اللي وصلنا لها.
1: نعم.
0: أخي عادل لا لم تأتي من فراغ، نعم ثمرت جهد وتعب في الطابور الطويل اللي بيكون كيلو كيلو ونص كما يعني تلاحظت والجهد هذا برضو نعم جاء يعني زي ما قلت بتعب الطواقم الشرطية، وبالمقابل بتفهم جميع الأخوة المسافرين وسائقين العمومي، الكل متفهم ومتعاون
1: وملتزم للأمانة في التزام كبير. صحيح.
0: نعم صحيح، وهذا للحفاظ على حقوقهم أخي. لا
1: عظيم.
0: يمكن أن يقوم أحد بتجاوز الدور، يعني الحمد لله أصبحت ثقافة، أصبحت ثقافة لدى المسافر الفلسطيني أو سائق المركب أن الثقافة أنه يكون في الطابور ولا أحد يتعدى عليه. برجع بأكد لك إن كانت هناك حالة تستدعي حتى لو كانت رقم السيارة 100 هناك ضباط يكون بالاتصال عبر اللاسلكي أنه في حال كذا التأكد إخراجه من الدور والتأكد أن أموره تمام، وتفضلوا ادخلوا ما في عندنا أي مشكلة.
1: كل
0: أخي عادل
1: قديش تقريبا يعني خلال هالفترة هاي أسبوع أو أسبوعين مرق أكثر عدد، يعني عشان نوصل الصورة أنه ما فيش ازدحام بالسفر يعني للمغادرين، ما في أي ازدحامات وما حدا لا بات ولا تأخر ولا رجع ولا يعني كل هذه الإجراءات بتمر بسلاسة، حتى لو كان ممكن 5000 وصلت في بعض أيام ولا أقل؟
0: لا لا الأيام هاي أكثر عدد خلال أسبوع يعني 10 أيام 3500 يعني
1: تمام. مش سهل برضو
0: فترة العيد وصل ممكن 4.5، وإحنا في أيام الصيف القادم يعني كان الوقت نفس الوقت وكنا نسفر 5000 و5500 أخي. إحنا لدينا طرقنا يعني لدينا خطط يعني موجودة بإذن الله تعالى من أجل تسهيل السفر، لا داعي للقلق لدى الأخوة المواطنين. بإذن الله الأمور ستسير دائما بشكل طبيعي، وهناك أخي يعني دائما توجيهات يعني معالي وزير الداخلية السيد اللواء زياد هب الريح والسيد اللواء علان الصكة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة. نحن بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والإجراءات، وأي مواطن بحاجة لخدمات نحن موجودين على أرض الواقع بين الأهل والأحباب، وأي مساعدة يعني المكتب معروف، وصراحة احنا يعني في مكاتبنا نحن منذ الصباح الباكر يعني موجودين في مع الناس وبين إخواننا وأهلنا وأحبابنا.
1: الله يقويكم يعطيكم
0: لكن في ملاحظة أعقب عليها يعني مشان يسمعها الأهل والأخوة المواطنين، إنه هناك يعني في ملاحظة أصبحت إنه هناك وجود أعداد لا بأس بها، إنه الوقوف داخل مدخل الاستراحة بدون مركبات، يعني يعني أهلنا وأحبابنا يعني مظهر يعني يجب أن يكون يليق فيهم، ينتظروا في مركباتهم مشان الحفاظ على دورهم وعلى حقوقهم. يعني أتمنى منهم اللي بيسمعونا واللي ما يعني بيسمعنا يخبر غيرنا، إنه أتمنى عدم الوقوف على مدخل الاستراحة، الكل في سيارته يعني مش راح يقف، يعني مسألة وقت سريعة جدا، والكل لاحظ احنا يعني يمكن على 8 و10 لم يكن احد عام دخل الاستراحة، الجميع بالقاعة موجود،
1: كل بيمرق.
0: نتمنى منهم تفهمنا.
1: كل احترام، الله يعطيكم العافية سيد العقيد، جهود مشكورين عليها ويلمسها كل مواطن أثناء المغادرة من يعني مهما كانت الأعداد، إلا بأوقات الذروة اللي هي يعني بيكون في مثلا صاير خلل على الجسر الإسرائيلي لما بسكروا بصير في يعني إجراءات بذات أبعاد سياسية أو أمنية بالنسبة للإسرائيليين. شكرا على هذا الحديث سيد العقيد وليد غنام مدير عام شرطة المعابر في أريحة، يعطيكم العافية.
2: وحشان الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر
1: هذا هسا ما سافرتش يا شادي. هذا زي واحد هي طرفة يعني بكل لك راح أول مرة بسافر بحياته، فراح وين على الأردن يعني زي مرحبا سلامات، راح له 10 أيام رجع، طبعا رجع يعني كيف يعني حدا سافر وش والله الغربة يا أخوان أكلتني أكل، تعرفوا هذه البلد متغيرة يا سلام، والله متغير البلد. طبعا هاي يعني قصص كان بيحكوها من باب المزح، بس أحيانا يعني هي بتعكس واقع وبتعكس شغلة، زي واحد كده يشي لك في القصر من امبارح العصر بقول لك كيف يا الله يعني إحنا المغتربين

0: الفاصل ينادينا لأنه حديثنا بعد الفاصل مع طول كرم مع الأستاذ مرعي الصوص مدير عام تربية وتعليم طول كرم حول أجواء امتحانات الثانوية العامة في طول كرم وفي الضفة وغزة بشكل عام, يعني كيف تقييمهم للجلسة الثانية تاعت أول امبارح وكمان اليوم كيف بتمشي الأمور مع اللغة العربية, نشوف قديش عنا اهتمام وإلمام بلغتنا الأم لغتنا العربية. بعد الفاصل مع مدير عام تربية وتعليم عفوا طول كرم للحديث بقية, خليكم معنا.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. خليني أجدد الترحيب بكل اللي ينضموا لنا وبكل المتابعين والمتواصلين معنا. بكل زمان بالمثل كب القهوة خير، مزع الورقة شو؟ مزعت الورقة، فلما تنمزع ورقة خير برضو. نسأل الأستاذ مرعي الصوص مدير عام تربية وتعليم تول كلم، أهلا بحضرتك. وإحنا الآن بذروة تقديم امتحان الجلسة الثالثة من امتحانات ثانوية العامة التوجيهي. أستاذ مرعي الله يسعد هالصباح.
1: صباحك وصباح المستمعين،
0: أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، بعرف قديش بتكون مدراء التربية بهالوقت معجوقين وهو بيتقدم في طلاب وطالبات لامتحان الثانوية العامة، لكن حناخد منك هالكم دقيقة نقيم كيف بتمشي الأمور، مش بس في طول كرم بشكل عام، وأنتم بتتواصلوا أكيد مع بعض بالمرجعية برام الله. تقييمكم للامتحان حتى الآن، الجلسة الثانية تبعت أول امبارح، كيف كانت أستاذ مرعي؟ ونحكي شوي عن اليوم كمان بعد إذنك.
1: تمام، أصدى الله صباحك صباح المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا.
1: صحيح أنه حتى الآن تقييمنا لسير الامتحان الثانوي العام بشكل عام تسير الأمور على خير ما يرام،
0: الحمد لله،
1: في انتظام عالي جدا، التزام من طلابنا بالوقت، التزام بالحضور للامتحان وتقديم الامتحان. تقييمنا للجلسة الثانية اللغة الإنجليزية ما كان في أي إشكال، الأحياء كان عليه بعض الملاحظات، بعض الطلاب حكى أنه صعب، البعض حكى دقيق، البعض حكى أنه الامتحان سهل، يعني بتعرف هذه بتتفاوت من طالب لآخر.
0: هلا
1: بعض زملاء المعلمين اعترضوا أو كان لهم ملاحظات على الامتحان، كل هذه الملاحظات تم جمعها ورسالها للوزارة وكمان الإدارة العامة للامتحانات تتابع عن كثب كل هذه الملاحظات، وسيتم التعامل مع الامتحان وفق ما تراه الإدارة العامة للامتحانات مناسب بناء على دقة المعلومة، بمعنى أنه طالب أوكي بيقول الامتحان صعب، توزيع العلامات في مشكلة، كل هذه القضايا يتم تدارسها في الامتحانات في الوزارة ويتم التعامل معها. لكن خلينا نقول هيك بالإجمال،
0: تفضل.
1: إنه كل طالب درس جيدا واجتهد وحضر حاله، المفروض إنه ما كان عنده مشكلة، وسنلتقي في نهاية المطاف عندما تعلن النتائج، راح نلاقي إنه في الطلاب جابوا علامات كاملة. هلا الطالب اللي جاب علامة كاملة 100% طالب اجتهد وعمل اللي عليه، وبالتالي حصل نتيجة الجهد تبعه، حصل على ممتازة خلينا نقول.
0: تمام.
1: هلا بالآخر يعني كثير ما يروج في الميديا والسوشيال ميديا يعني بحاجة إلى تدقيق بصراحة، لأنه في ناس يعني أوكي أنا بتفهم أولياء الأمور، بتفهم الطلاب، لكن في كمان كثير ناس بيحكوا ما لهم علاقة لا بامتحان ولا بتربية تعليم ولا بقضايا أخرى.
0: صحيح.
1: عشان هيك بتمنى على المستمعين وأهلنا إنهم يكونوا شوي يتروا يتأنوا حتى تكون المعلومات دقيقة.
0: عظيم، لأنه هاي نقطة حساسة كمان، وشوي أعصاب الأهالي مع أعصاب الطلاب كذا، يعني مش مكان لأنه حدا يعني يلعب فيها مثلا، خلنا نقول سواء من حدا إله دخل أو حدا ملوش دخل أو حدا مشهور على السوشيال ميديا أو من هذا القبيل. وبالتالي إحنا عشان هيك طبعا نحكي معكم بالتربية كمرجعية رئيسية بهذا الموضوع، لكن أنت بتأكد أنه تم رفع التقرير منكم كمدراء تربية للجنة الامتحانات أنه في مثلا كان بعض رسائل تذمر مثلا من هذا الفرع او في ذاك الفرع، مثلا الاحياء او كان اذا مواد اخرى في شيء ثاني، وهذا بالعاده من خلال خبرتك استاذ مرعي بتم اخذه بعين الاعتبار بالتصحيح او بجمع العلامات وغيره.
1: 100% احنا يعني كل همنا انه الطلاب ياخذوا حقهم، يكون في شفافيه، في عداله، في انصاف لطلابنا. انا باكد لكافه المستمعين، لاهلنا، لذوي الطلبه، للطلبه، انه كونوا مطمئنين، ابنائكم في ايدي امينه، احنا حريصين جدا، حرص لا يقل عن حرص الاهل.
0: صح.
1: انه الطالب ياخذ حقه في هذا الامتحان، فما تقلقوا وما مش كثير تهتموا في اللي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي
0: بالضبط،
1: لأنه كثير من الحالات ليست معلومات دقيقة.
0: تمام، كيف ماشي الأمور اليوم أستاذ مرعي؟
1: الحمد لله رب العالمين، يعني حتى الآن الأمور تسير على خير ما يرام. كل الرسائل اللي وصلتني من مدراء القاعات في مديرية الكريم رسائل مطمئنة، الأمور تسير على أكمل وجه وأفضل وجه. أنا حاليا في جولة في مدارس، هاي المدرسة الثانية عملية البيت الاجتماعي.
0: حلو.
1: وأنا في مدرسة دخلت على الطلاب في 4 قاعات أو 5 قاعات، الكل مرتاح والحمد لله الأمور تسير على خير ما يرام.
0: الحمد لله، وإن شاء الله بتكون الأمور كلها للآخر على خير ما يرام. الله يعطيكم ألف عافية، ونشكر حضرتك وكمان تواصلك معنا. أستاذ مرعي الصوص، مدير عام تربية وتعليم طول كريم، لنسلم على كل أولادنا وبناتنا وأهلهم وذويهم بأنه إن شاء الله الأمور بخير ومطمئنة. يعني أنا هذا الشعور عشته ولمسته، وخصوصا مثلا خلال يومين اللي عدوا مع بنتي، بتقول لي يعني هي حدا من نوع اللي بدرس وكذا وبتهتم بهذا الموضوع، فقال انه يعني اشي مفصل ودقيق وما بعرف ايش، ومن وحده او من ما عارف، يعني بتعرف كيف الطلاب لما بيكونوا هيك متعودين على انهم يجيبوا علامات وانهم شاطرين وكذا وهيك ياخذوا فاسب. قلت لها دائما يعني لازم كل سنه يكون في ماده هاي تغربل وكذا وما بعرف ايش، وبتعرف لازم يكون، بس اجت هالمره بالاحياء، يعني الضربه اجت من بالاحياء. بالعاده هي ماده اختياريه ما بينها وبين الكيمياء مثلا للفرع العلمي، انه ولكن يشترط فيها النجاح، فبأثر عليهم انه على الشيء المهم انه لما بيكون في تذمر عام وبعض خلنا نقول المعلمين كمان بيرفعوا تقديرهم للموضوع، انه هذا في معايير لكل امتحان، يعني مش على المزاج هي بتنحط، في معايير انه هذا المعيار جاي هالقد، طبيعة توزيع العلامات على الأسئلة، انه مثلا يكون مثلا مثلا مثلا سؤال هيك خفيف ظريف في عليه 20 علامة، وسؤال ثقيل وبده تعب وجهد في عليه علامتين، ما بتزبطش يعني هاي المعادلة كمان. وانه حصر مثلا الاسئله تكون من وحده، هلا هاي شويه اختياريه القصه، يعني يمكن حر انا بدي اجيب من العنوان مثلا. الطالب الدارس الماده من الجلد للجلد ما بتفرق معاه، حتى لو قلت له قديش رقم الصفحه تبعت، في ناس بيحفظوها يعني هيك بيكونوا نوابخ. الله يوفقهم والله يفرح كلهم واهليهم وهيك، بس نطمنهم انه هاي الامور بتتاخذ بعين الاعتبار، اللي هي الفوارق اللي موجودة، الرسائل والتقدير الموقف والتقارير اللي بتطلع كل يوم من التربية للمديرية أو لمديرية الامتحانات العامة. بالآخر بتم تقييم الموضوع من قبلهم في التصحيح أو حتى بتوزيع العلامات. حول التوجيه بقروت، ما هو يعني زيه تقريبا، هذا الربع عليه جنن هاهل يا خيات وغنن. أنا هذا البني آدم الله يرحمه متعب السجار، صوته بحسه بختلف حلو، هذا الربع عليه جنن الله يرحم روحه.

للمشاركة 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة.

مليح ما بيني وبينك موضوع أكثر من هيك يا أمين هذا. قل لك تعال الألمنيوم مش مبين بعت لي بكتب لي على على البث يعني. تليفون الراديو يا أمين 22-16-241-41 تتصل على الراديو وبتقول لي تعال الألمنيوم مش مبين. أحلى بقصي الله يسعد قلبك وصباحك والله إنك غالي. وأي الصاحب صاحب اللي أنت بتقول له يعني شغله وهو بحطها شواطي بكملها للآخر حبيب القلب والله.

0: هلا احنا تليفوناتنا مفتوحة تمام، علشان مرات بيجيني مسجات مثلا الساعة 10 بالليل مثلا ولا مش عارف قديش، قال انه في عندي موضوع تحكي فيه او كذا وهيك. طب يا عمي ما هو انا يعني مثلا الساعة 10 بالليل مثلا او الساعة 3 العصر او الساعة 11:15، الساعة 11:15 بلاش اروح لليل او للمساء، شو بقدر اعمل يعني؟ فاحنا ان برنامج يتقدم كل يوم من الساعة 9 للساعة 11، هذا هو الدوام الرسمي إلي على الهواء في البرنامج. ما عدا ذلك ما بقدر أعمل شيء، يعني ما بزبطش، يعني كمان ما فيش آلية للتواصل والحوارات وكذا. فلما بكون في، بس هاي بتعطيني أنا دائما صار عندي قناعة يعني وقاعدة بالحياة إنه الناس طبيعة في البشر وأنا منهم، وأنا كمان أنا منهم، بدها الإشي لما هي بدها إياه. يعني مثلا شادي لو نحكي عن التعليم ليل نهار بكل ما بعنيهوش، بوطي الراديو يمكن يسكره، بس لو ابنه عنده مشكلة بالتعليم بلعن أبوي 3000 مرة إذا بحكيش اليوم اللي هو بده إياه عن التعليم. تمام، أبده نحكي عن التعليم، أنت ليش تحكيش عن التعليم؟ طب يا عم حكيت عن التعليم، بقول لك لا أنت احكي عن التعليم اليوم. ف برنامج جديد بالضبط. هلا يتبع عمل كمان زي كمان اخوي محمد نتشي الله يسعد صباحه، وقل لازم تعمل برنامج ثاني للطوارئ، اكون اونلاين ستاند باي يعني. انا الفكره اللي بدي اوصلها عشان ما تفهمونيش غلط، انه مثلا التليفونات بوقت البرنامج 22 في عندي يعني بلا مؤاخذه سعد هو بياخد التليفونات، يعني أي قضية وكمان قصة بتوصلني أنا بحولها لسعد، يعني هو متولي التنسيق في هذه القصة. أي حدا في عنده ملاحظة، أي حدا في عنده أي قصة، أي موضوع، أي عنوان بيحكي، تليفونات الراديو على 22-16-240-41-02 المقدمة اتصال. أما مثلا حدا يقول لي والله الساعة 4 العصر مثلا إنه والله في عندي هالموضوع كذا، عشان تفهموا علي، عشان يكون في إيجابية في الحلول، أنا شو أعمل؟ بدي أقول لك لا تاني يوم. طبعا تاني يوم بتصلش خلص. طب يا عمي بقول لك عملت لنا إشي، طب يا عمي اتصلت على هذا، حكيت بالشو اسمه، طب أقول لك ذكرني أنت اتصل، وانا بخلي الشباب يتصلوا عليه، بقول لك والله نسيت، خلاص ذكرني عشان اذكرك. ف لا يحرض ما يعني بدي اقول لكم عن اشياء بتصير معنا يعني بشغلنا، طبيعه شغلنا. يعني تخيل انت مثلا تروح لواحد خارج الدوام الرسمي، يعني هو خارج الدوام الرسمي تمام، شو فيكش بيقدر يخدمك يعني، شو تسوي له؟ ما بزبطش. هاي الأفكار أنا بتمنى توصل إنه الناس يعني تعرف هاي القصة من أجل الفائدة مش من أجل ولا أي شيء تاني. ألو، هلو،
1: صباح الخير أخ عادل.
0: صباح النور، أهلا وسهلا آه. يا مرحب ويا هلا وحي الله.
1: الله يسعدك. بدي أحكي لك هالقصة بالنسبة لسلطة النقد والبنوك الفلسطينية.
0: تحت أمرك تفضل.
1: الله يسعد. يعني أنا علي شك بألفين شيكل معاد اليوم، لازم أغطي الألفين شيكل اليوم وادفع، ولا برجع الشك وبنخصم علي 60 شيكل.
0: أقوى نوع
1: في بنك فلسطين.
0: نعم.
1: فروحت على البنك على أساس أودع الألفين شيكل هلا يعني قبل 10 دقائق. قال ممنوع. ليش؟ قال لازم تجيك رسالة. طب انا يا عمي ما عمرش اجاني رساله انه عليك شك يستحق اليوم.
0: طيب،
1: ولحتى الان بستنى انا عند البنك، قال لما تيجي رساله واروح احط ال 2000 شيك. طب هذا صح الحكي هذا؟ يعني
0: لازم تجيك رساله انه في عليك شك مستحق، بعدين تروح
1: بالضبط انه عليك شك مستحق، بعد ما تجيك الرساله بعد دقيقتين تروح تحط ال 2000 شيك.
0: طب كلهم ابعثوا لي الرساله عشان
1: قلت لهم ما بجانيش رسائل منكم يا عمي، بتبعثوش لي الرسائل، انا مش فاهم شو بدي اسوي انا، وانا قاعد عند البنك مشان لما تيجي رساله على الموظف يخبرني وادفع ال 2000 شيكل. طب هذا الكلام صحيح يعني يا عادل؟
0: والله ما هو صحيح، والله ما هو صحيح.
1: بعدين مع هالقصه هذه والله العظيم ما انت عارف من وين تتلقاها.
0: لا
1: يعني انا موظف من ال 2000 شيكل بعد 50 يوم بنزلين لي، ولا الواحد يروح يشهد، ولا الواحد شو يعمل؟ مش عارف هالقصه هذه، مش عارف هالورطه اللي ورطنا فيها احنا، حسبنا الله ونعم الوكيل علي منه السبب بس اللي ورطنا في هاي الورطات.
0: فرجها ربك فرجها ربك. هلا انت الملاحظة انه البنك رافض يستقبل منك قيمة الشك المستحق عليك.
1: نعم.
0: في نفس هذا اليوم.
1: نعم رافض.
0: وكلك استنى المسج لما يجيك انه في عليك شك, طبعا قبل ما يرجع, قبل ما يرجعوه يعني,
1: قبل ما يرجع. نعم بالضبط.
0: فانت لازم تداوم تنصب لك خيمة قدام البنك عبين ما بالزبط. البنك الالي اللي فيه يبعث لك المسج.
1: اشكرك. لازم احط كرسي وعند الموظف تاعت الصندوق احط كرسي, وظل لما تيجي الرسالة يقول لي هاي نزلت الرسالة لك وانا باخذ منك الالفين شيكل. بعدين طيب
0: حاولت تدخلهم, حاولت تدخلهم عبر الصراف؟
1: ممنوع, مرضيش, مرضيش يستقبل.
0: مرضيش
1: الصراف ما رضي يستقبل.
0: حاضر, خليك مع سعد, خلينا ناخذ بيانات من حضرتك ونراجع الاخوان بسلطه النقد انه بشكل عام يعني نعتبرها قصه بشكل عام. هو احنا في شغله مهمه كمان بدنا نكون عارفين انه احنا بوضع استثنائي. هذا الوضع يعني هو طارئ على القصه, وزي ما قالها اخوي عبدو ادريس امبارح قال في كل الكره الارضيه, الكرة الأرضية كلها, كل الكوكب, امسك الكوكب الكرة هاي اللي هالقد ولفها وحط أصبعك وين بيجي في أي مكان, البنوك بتبوسك بوستين وفوقيهم واحدة عجبينك إذا أنت بتروح تودع عندهم مصاري, بتقاتلوا عليك يعني. هم بيقولوا لك إلا عندنا, بقول لك عم حل عني مشان اللي خلقك حل عني يعني, ما فيش مجال, ما فيش مجال أحط ولا أجورة ولا فرنك ولا شيكل. طبعا لانه من الهم اللي احنا فيه يعني, مش انه هاي بالبنوك بس, هاي قصه للامانه. هو قال شغله وانا بدي اقول امين, حسبي الله على كل واحد كان سبب في هالقصه اللي وصلنا لها, فهالتورط اللي تورطناه, فهالحال اللي احنا فيها. انصب خيمه مش حد العين, حد البنك. لازم يعملوا مضافة جنب كل بنك علشان تقعد اللي هي الريسبشن, هذا يكون في قهوة وهذا طيب طبعا ليش قاعد بصير فينا هيك؟ احنا عشان نعرف هذا له أهداف سياسية, أهداف لها علاقة كمان بال يعني بشكل عام بالمزاج العام الفلسطيني. هلأ المواطن الفلسطيني شو بفكر؟ كيف بده يصرف؟ كيف بده يأكل ويشرب؟ كيف بده يشتغل؟ كيف بده يجيب خبز لأولاده؟ كيف بده يصرف الشك؟ كيف بدهش يرجع هون محصور مواطن الفلسطيني اليوم هون بس بهذا المربع لا أكثر ولا أقل. ما ولا أقول لك حتى الأرض اللي صادروا اليهود مش مفكر فيها, لأنه بقول لك مش يعني بس أروك من هون بروح هون زي ما بتقول يا رامي. بده يزهقون حالنا, بده يقرفون حالنا. ما هو يا احنا بنقرف يا هم, احنا جماعة متعودين على القرف, فالنسبة لنا احنا يعني صحب احنا ويا ابو خليل حبيبي يا خال الله يسعد صباحك. هم اذا كرفوا منا يعني الله يسال عليهم, الله لا يسال عليهم. فالمتضرر يرحل. ايوة حشينا على ثقيل. ايوة هاي الاغنية بحبها انا والله. اغنية ها اخوي عماد قول. عهد الله

هذا جواب نهائي عند الشعب الفلسطيني. واللي عنده استثناء لكل قاعدة شواذ. الشواذ لهم مكانهم دائما في أي مكان في الدنيا، ولكن مكانهم خارج الدائرة.

يعني امبارح كان في إلنا صديق وطبعا هذا واحد من آلاف المواطنين الفلسطينيين، بل جزء من المنظومة الوطنية الفلسطينية وثقافة المواطن الفلسطيني، أخونا سعود الأطرش، هو صديق وعزيز وغالي ومشارك معنا دائما وكذا وإلى آخره. كنا نحكي هون حتى يعني نتبادل أطراف الحديث على منصة التيك توك، فإذ بقالوا خبر أنه الجرافات والبواقر الإسرائيلية رايحة، يعني يمكن من باب المزح ننكش ونقول والله بدنا نترك البلد للي مش عارف مين وللي مش عارف ايش وكلام بجر كلام الى اخره، فاذ بهاي البواقر وهاي الجرافات رايحة تهدم بيته اللي طلع منه الصبح، ما فيش ولا اشي، لا سابق انذار ولا روحة ولا جاية ولا خبر ولا حدا ولا اشي، تمام؟ هدموا بيت من طابقين، اربع عائلات بيقوي كذا الى اخره. اليوم بكلي مش بكلي أنا مسافر ولا مهاجر ولا كذا، عشان هيك بنقول والله ما نرحل، هاي حقيقة مش شعار. بكل صباح الخير من الخيمة، بنى الخيمة مكان البيت جنب البيت وكمل حياته وبقول يا رب صابر محتسب، زي وزي آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة ومئات الآلاف في قطاع غزة بالخيم قاعدين بتحملوا كل هاي الظروف، مش لا علشان عشان نحكيها عبلاطة ومن الآخر، لا علشان أبو مازن ولا عشان حماس ولا عشان فتح ولا عشان بطيخ الشام، عشان هم معتقدين اعتقاد جازم إنه هذا رباط، إنه هذا أجر، إنه هذا ثواب، إنه هذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، هذه وصية سيدنا عيسى عليه السلام قبل 2000 سنة وشوية، هذه وصية الأنبياء كلهم بهذا المنطق، بهذا الإطار، بهذه اللغة، بهذه اللهجة. لما حدا بيته بسرح فيه الخيال زي ما بقوله وبناه من عرق جبينه وبناه بكل تفاصيل حياته بينهدم، وثاني يوم بيقول لك صباح الخير من الخيمة بعد الحمد لله. هذا شعب عظيم، هذا شعب يتاجر فيه، هذا شعب ما بيرتمى هيك ولا بينطعن في ظهره ولا بينسب عليه ولا بينشتم، هذا شعب بيتقدر، هذا شعب بينحط على الراس من فوق، هذا شعب بجسد اليوم المعنى الحقيقي للدين، المعنى الحقيقي للانتماء، المعنى الحقيقي للوفاء للأرض. والله العظيم اللي قاعد بصير اليوم بالشعب الفلسطيني لو يصير في أي شعب على وجه الكرة الأرضية لكان زمان طلعوا، لكان زمان. هلا بتلاقي أوروبا معبية منهم، وبديش أحكي مين ومين ومين اللي اليوم طلعوا فلتوا من بلادهم وتركوها لغيرهم وتركوها لناس تانين. مش الشعب الفلسطيني اللي ترك أرضه، ومش الشعب الفلسطيني اللي بترك أرضه، ومش الشعب الفلسطيني اللي يعني بيجي بيحكي هيك بس شعارات. احنا بالمزح واحيانا فشت غل، يعني احيانا شو فشت غل، يعني الواحد مرات بيكون بزعل بسب اي اشي قدامه، كويس، ممكن مع فشت غل بنقول يلعن ابو هالبلد ابو اللي فيها، يلعن ابو مش عارف هيك. لسان اهل الشام معروف لسانهم زفر يعني شوي نوعا ما، بس من جوا لما بتيجي الامور لمربط الفرس من جوا من قناعة الواحد، ولا مرة أنا بترك بيتي وبروح أرتمي في إحدى العواصم هون ولا هناك ولا قطعة أرض ولا بلدي ولا مش عارف شو. أهلي وإن جاروا علي كرام بلدي وإن جارت علي عزيزة، وبالتالي حتى لو بكلك يعني جهنم بلدك ولا جنة بلاد التانية، ما احنا شايفين كيف بتعاملوا معنا وكيف بتعاملوا مع الفلسطيني، وكأنه حرف زايد، وكأنه الفلسطيني قنبلة متفجرة موجودة في البلدان، قاعدين بشيطنوا بالفلسطينية، بلاحقوا الفلسطينية في المخيمات، بلاحقوهم في الغربة، بلاحقوهم في كل مكان. اليوم الفلسطيني صح بنلاقي انه في ناس متضامنة مع الفلسطينيين وبترفع علم فلسطين وبتهتف لفلسطين، وهذا على الراس من العين، بس حقيقة ما في اشي على الارض عمليا، وما بدناش اشي بهذا المنطق، بس ما يسبوش علينا. فهاي هي كلمة عهد الله ما نرحل، هاي تجسيد لكلمة عهد الله ما نرحل، انه هذا الشعب. وبالمناسبة كمان مرة بحكيها وكمان مليار مرة بحكيها، والله 99% من الشعب لا هو عشان فتح ولا عشان حماس ولا أبو مازن ولا غيره ولا غيراته ولا أقول لك ولا حتى حدا داري عنهم ولا هم دانين عنهم، يعني حدا عن الثاني، هو لأنه عنده قناعة عقيدة جوانية من هون، عقيدة ربانية ربنا زرعها في هذا الشعب اللي موجود
في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. هاي هي القناعة اللي مثبتهم، لا مثبتهم فلان ولا علنتان ولا هذا الفصيل ولا ذاك الفصيل ولا. طبعا احنا ما بننكر أبدا يعني هاي الفصائل وتضحياتها وشهدائها وأسراها وجرحاها، ويعني احنا جزء من هاي المنظومة المجتمعية، ولكن هاي تحت إطار عام وأشمل ببعده الديني العقائدي الوطني الأخلاقي الثقافي كمان الاجتماعي. احنا وين نروح يعني؟ وين مثلا بدنا يعني وين بدك تلاقي الفلسطيني؟ فمن هون احنا بنعرف انه اللي قاعد بصير فينا هذا مش طرف يعني. هذا اللي قاعد بصير فينا هو الضغط الكبير جدا اللي تمارسه حكومة الاحتلال من أجل يعني أن يكفر الشعب الفلسطيني بقضيته، أن يكفر الشعب الفلسطيني بانتمائه بعقيدته بدينه بثوابته بوطنيته بكل هاي المفردات والثوابت اللي عاش وربي وكبر عليها. هلأ صح احنا مش قادرين نعبر زي زمان لا على سوشيال ميديا، ولا قادرين نعبر زي يعني مثلا بالإشي الكبير اللي كان يعني بيحملوا واحد أفكاره إلى آخره، نتيجة كثير قيود، نتيجة إنه اليوم الإسرائيليين يعني مش شايفين قدامهم، لا شايفين أفراد ولا أحزاب ولا دول ولا أنظمة ولا يعني بيفكروا بطريقة المنفلت من عقاله بطريقة كبيرة جدا. وبالتالي يعني المواطن بالآخر احنا تجذرنا بالأرض، بقائنا في الأرض، نصب الخيمة مكان البيت المهدود هو أكبر رد في الوقت الحالي على عملية الهدم. هذا الشعور اللي بتولد جوات كل واحد فينا هو أقوى من أي آلية عسكرية، وهو أقوى من أي صاروخ ممكن ينطلق على الشعب الفلسطيني، اللي برد عليه هذا الشعب بالمزيد من الصبر وبالمزيد من الثبات. فمن هون بنقول ربنا يقويهم أبناء شعبنا العظيم المرابط الصابر المواطن الحقيقي اللي متجذر بأرضه وببلده.

طيب يعني خليني كمان أوجه تحية للإخوان بسلطة النقد إنه اليوم الآن قاعدين بتابعوا بمشكلة الأخ اللي اتصل بموضوع الشك وكذا والأخيره, وإنه كمان يعني غير إنه حتنحل هاي القصة بالوقت الحالي يعني عشان ما يضلش الزلمة يستنى في البنك, إنه كمان نأخذ الموضوع على قصة المسج هاي نفهمها أكثر ونفهم الموضوع من تفاصيله.

بسيطة سيداتي وسادتي. وطبعا يعني لو بدنا نيجي نعمل إحصائية وناخد ونعطي بتفاصيلها بنلاقي أنه مثلا يطا وجنوب يطا تحديدا أكثر المناطق التي تعرضت لاعتداءات وعربدة المستوطنين وسرقة الأغنام واعتداءات أودت بحياة مواطنين وجرحت آخرين من شيوخ من نساء من أطفال من خلال فتيان أو فتيات التلال بدعم وإسناد وحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. موثق يعني الانتهاكات في مسافر يطا وهو أسامة مخامري قال بأنه مستوطنين هاجموا الليلة الماضية منطقة خلت الحمص جنوب مدينة يطا واعتدوا على المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالتزامن مع تدمير عشرات الأشجار وإغلاق طريق زراعي في المنطقة. وأوضح مخامري بأن الاعتداء أسفر عن إصابة مواطنين بردود وكدمات جراء تعرضهم للضرب فيما أصيب آخرين. يوميا في فيديوهات بتيجي من مسافر يطا يوميا عن مثلا فلت الأغنام أو الأبقار بالمزروعات تبعت المواطنين حوالين البيوت بحدائق المنازل وبكل هاي التفاصيل. طبعا أكمل مستوطن وهذا لما كان ابن كفير بوزع عليهم 200,000 قطعة سلاح مدججين بالأسلحة منفلتين من عقالهم يأتوا من أجل يعني العربدة من أجل القتل بدم بارد من أجل الاعتداء من أجل كمان إرهاق المواطن الفلسطيني وتطفيش بين قوسين يعني نحكيها المواطن الفلسطيني وإيصاله لحالة أو لمرحلة في غاية الصعوبة من العيش وتأمين. اليوم كثير من المراعي في يطا مغلقة ممنوعة. اليوم المزارع يعني خلنا نقول مربي المواشي حاشرين غنماتهم بحرسوا فيهم وكمان بطعموهم من المعالف يعني زي ما بقولوها مش لا برعوهم ولا قادرين يروحوا يفلتوهم في الجبال أو في المناطق الرعوية وغيره وغيراته. هذا كمثال وعليه أضرب باقي المناطق والمحافظات وكل البلدات والقرى. يعني المشهد إذا بدنا نفصل فيه أكثر وأكثر واضح أنه استهداف إسرائيلي من خلال هاي الحكومة. وحتى المعارضة ما عندها مشكلة بالمناسبة يعني عشان كثير بيحكوها. بنت كان في له تصريح مبارح أو ليبرمان أتوقع بيحكي فيه إنه في حال وصل للحكومة من الممكن أن يقوم بتفكيك كل المستوطنات الرعوية اللي عملها سموتريتش. هلا هاي يعني بتعطي مؤشر نوعا ما إنه المنافسة الانتخابية قد تكون يعني بتلعب على الوتر اللي له علاقة به مش حبه طبعا في الفلسطينية بقدر ما هو تحجيم مثلا لانفلات سموتريتش وابن كفير وغيرهم اللي كانوا أصلا مدانين بالمحكمة الإسرائيلية وكانوا بفترة معتقلين وكانوا على قائمة الإرهاب بالنسبة للإسرائيليين. تخيل صاروا هم على قائمة الوزراء والمقررين وكل هذه الأمور. فهاي هي المعادلة إنه إحنا يعني ما نغفلش عن إنه إحنا اليوم نتعرض لهجوم هجوم مالي هجوم عمالي هجوم بالوظيفة زي ما بنقولها كل يوم. هاي حالة ليست عادية حالة استثنائية. كل واحد أخذ نصيبه في هالبلد وكل واحد يعني زي ما بقولوها قصته على قده يعني بهذه المعادلة. لكن في قرار داخلي جوات كل واحد فينا إنه يا ما كسر هالجمل بطيخ. مرقت علينا ظروف صعبة جداً وقاهرة جدا من سنة 1900 ومحمد جمجوم وعطى الزير وفؤاد حجازي إلى هذا اليوم وإحنا بندفع ضريبة وثمن انهيار وهزيمة الأمة العربية والإسلامية وزرع هذا الجسم المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي وسط وفي قلب الأمة العربية والإسلامية من أجل خلق هذه الحالة المفتتة للعالم العربي والإسلامي. وأجوا عملونا حدود صارت كل بلد تقاتل من خلال حدودها وتقول هاي أولا وهاي أولا وإحنا شو دخلنا وإحنا فلسطينية وهذا يقول إحنا أردنية وهذا يقول إحنا سعوديين وهذا يقول إحنا إماراتيين وهذا يقول إحنا قطريين وكل بلد الله وكيلك في مشكلة مع البلد الثانية وهتحلها.

طيب خلينا نطمن الإخوة إنه كلكم مرات لما بيكون الاتصال بوقته هذا أجا تصديق ل يعني ل ل لكلامنا من إنه كيف لما أنت بتتصل بالوقت المناسب القصة فورا تنحل. الآن ويمكن سمعتوا شوية جزء من التليفون التواصل مع المواطن ومع الإخوان بسلطة النقد. مشكلة الأخونا اللي اتصل قبل شوية من البنك بخصوص البنك والإدارة لقيمة الشك بقيمة 2000 شيكل تم حلها الآن من التدخل من السيد نضال ملحم مدير دار حماية المستهلك والشكاوي في سلطة النقد. قبل قليل توصل السيد نضال مباشرة مع مدير بنك فلسطين في يطا وتم حل الإشكالية والبنوك تطلب أن يتم الإيداع وقت وصول الرسالة من أجل تغطية قيمة الشك بسبب تواصل أزمة الإيداع النقدي بشكل عام.

هذا الزلمة بينعطى عين عشان تكون في الصورة. أنا بعطيك إرشادات للمستقبل. هذا أنت في بعض أشخاص تعطيهوش عين بزيادة لأنه بياخد عليك بزيادة، بتجرأ لدرجة أنه يقول لك إنهي البرنامج مثلا. تم تخيلها يعني اللي توصل فيه.

0: احيانا لازم تظلك يعني بنص عين بربع عين تتطلع مع الواحد. اقلب وجهك خلاص يلا. انا واحد فقط بقدر يعطيني اشارة انهي البرنامج اللي هو انا. شايف بالله يا شادي ابو جبل احنا بنحكي بشكل عام، نحكي بشكل عام. صباح الخير ابو احمد، ليش ما بعتوا المواطن 24 ساعه بعد الرساله؟ هاي شغلات عن جد لازم نحكي فيها يا سعد. وين سعد؟ هاي خليها بالضبط. حاضرين، سؤالك في محله صحيح.
1: اسال اللي بيسال ليه تتعذب ليه؟
0: حبيب اخوي رجع عافر الله يسعد صباحك. كل يوم بحشو البحر الميت يا جار. والله بعين الله يا حبيبي، يعني شو بدنا نقول لك؟ لا نستطيع الا انه ناكد دائما وابدا على حقنا في بلدنا، على حقنا بالبقاء، على حقنا ب بارضنا بكل تفاصيل حياتنا، وكمان على حقنا بالأمل والبقاء على قيد الأمل إن شاء الله حتى تتغير هالظروف وتتغير هالأحوال. والله كريم. نورس أبو أحمد أعطي تحية لسيدي نورس عرفات أبو النور طال عمره، الله يخلي لكم إياه إن شاء الله يا ربي، والله يحفظه ويسعد صباحك. وصباح العم أبو النور أهلا وسهلا.
1: أول يوم شفته حبيته
0: تقول لك إنه البرنامج كان تعطيش عيني يا عمي. ما رد، بس رد علي، رد علي. سامع يا عمر انت كمان؟ ليش بقول لك المثل سمحنا له دخل بحماره؟ ها هو تفكروا الامثال هيك اجت هبل؟ ما اجت هبل، اجت بعد تجربة. احيانا يجب تخبط الباب في وجهه وتقول له سكره من برا، صح؟ يعني فن التعامل مع الأشخاص مش كلهم نفس الإشي. يعني لما تتعامل مع حدا أنت مثلا بتقيس أول مرة، تاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، تمام؟ بعدين بدك تتعامل يعني بطريقة مختلفة عن فلان عن فلان. بتشوف حدا مثلا خفيف دم، حلو هيك، رائع، منيح، كذا هيك، ما يفتح له الباب شوي. بتشوف حدا يعني لبط مش عارف شو، تكيل دم كذا، ما بحكيش على سعد. على فكرة أنا ما بحكي على سعد، بحكي على حدا تاني. وش بيني وبين سعد؟ هلا بنقدر نقولكو عشان في عندي ضيف يعني بالمناسبة. سلامات على عطيك العافية يا شادي، على عطيك العافية يا سعد. عمر والإكس هذا الموجود كمان نقوله شو اسمه، عيدهاش يعني. أنا كل شيء بسمح فيه إلا التدخل في شؤون شغلي، وهذا من أهم أسرار النجاح بالمناسبة. أنت تعرف تفاصيل عملك، صح يا عمر؟ إلا هاي خط أحمر

Actual. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.
2: جاع،
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال.

0: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو موال كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة قلقيلية. تقع قلقيلية عند ملتقى جبال نابلس وساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد مركزا تاريخيا حيث تشكل حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب فلسطين. تقع المدينة على بعد 75 كيلومترا من القدس، وتبعد عن البحر الأبيض المتوسط مسافة 14 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 75 مترا، وتبلغ مساحتها حوالي 166 كيلومترا. تلقب مدينة قلقيلية بأنها سلة غذاء فلسطين لزراعة الحبوب والحمضيات بوفرة فيها، وهي تتميز بزراعة محصول الجوافة التي لها طعم مميز، كما تشتهر بالزراعة المكثفة والبيوت البلاستيكية، إضافة إلى سوق زراعي نشط. ومن أبرز معالمها الأثرية والسياحية سينيريا، البرك الرومانية، مسجد سينيريا، البلدة القديمة جنصافوت، السرايا العثمانية، خربة صير، خربة صفين، مسجد حجة، وحديقة الحيوانات الوطنية. تضم بلدات مثل عزون، جيوس، حبلة وكفر ثلث. ما يميز محافظة قلقيلية هو اعتمادها الكبير على الزراعة الحديثة وإنتاج الخضروات. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات.
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
5: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان سمح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

صاحبي حبيبي على الأرض بنازة 11 خز بجسمه عندي بس 10 صابع غمدش عيني ارمش الزسامة تحملنيش هاي المهمة مش راجع أقول لأمك نك مش راجع سمعتها فيلم الإبن تفن الأم مش الأم تفن الإبن هيك الحياة بتتم صدره بنزل برجع بطلع سيبوني أحكي هالكرموشك إذا بتسمع هاي روسي عبسكالات ذاكر وإحنا أولاد قلت اللي بنسرق منهم لأنه عندهم وإحنا ما عناش طب قوم شفه وإذا سأل كيف أوصل للبيت قله عشان توصل بدك طيار مش بسكالات وإنتو لا تحكوا موز أنتو مش دايقين هم بعرف إنه بيبيع سم ضو يبعت إمه عالحج بضو يطوف الحارة في إمبريزا بي 1 تسلو بالإسعاف قلهم في كتير دم.

لما البوليس سألك تعرف مين بيجيب سمومهن قلت له طبعا بعرف مين بيجيب الحكومة مش بيجوا من برا البلاد انتو حرس الحدود احنا لعنا سفن لجبات ولا رخص طيارات قلت لأمك انك نمت عند اصحاب قلت لك سمعت بالسجن قلت لها يما هناك كل اصحاب واحنا احنا مش الاصحاب احنا العيل شرينا عنين لانك راجع مع قصة الليلة بصحتك بصحتك يا ناس حد يساعده يرفع ايده بحاول يضرب معي كاس دير السيارة ديرها مش هستناهم بكرة انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم انت امسكه من اجريه بمسك راسه انا حبيبي بلا سلام يا صاحبي رام راسه لورا

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنرى اليوم الظهور الأول لثمار التي ستدخل في نسب المسيح. فعلا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، فإن قصة ثمار صارت في سياسة النعمة أحد الأعلام البارزة على النعمة وقهرها للشر والخطية. سأكون معكم مستمعي بعد قليل.
2: أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. أرحب بكم أيها الأصدقاء في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة مع الأخ سهيل موسى.

جلس الشاب وحيدا في الحافلة وكان يحدق خارج النافذة معظم الوقت. كان في منتصف العشرينات، حسن المنظر وحسب الظاهر لطيفا. كان يحول نظره عن النافذة بين الفينة والأخرى، وقد بدت على وجهه علامات القلق التي لفتت انتباه جدة طيبة كانت تجلس على بعد عدة مقاعد خلفه. كانت الحافلة تقترب من المدينة الصغيرة عندما قامت الجدة مدفوعة بحنان من نحو ذلك الشاب واستأذنته بالجلوس لجانبه.

أخذا يتبادلان الحديث عن الطقس الربيعي الجميل، ولكن في الواقع لم يكن هذا الموضوع هو الذي يشغل فكر الشاب، وانطلق في الحديث عن نفسه مع تلك الجدة الحنونة. كنت في السجن لمدة سنتين، خرجت منه هذا الصباح وها أنا أعود أدراجي إلى بيتي. ثم بدأ صوته ينخفض وهو يخبرها كيف جلب العار بجريمته النكراء على عائلته الكريمة التي ربته واعتنت به رغم الفقر. لم يسمع أي أخبار من والديه طيلة السنتين اللتين قضاهما في السجن. كان يعلم أن وضعهما المادي لم يكن يسمح لهما بالسفر كل المسافة إلى السجن لزيارته، كما أن أباه وأمه لم يكونا على قدر من الثقافة ليكتبا الرسائل، وهو قد توقف عن الكتابة لهما إذ لم يستلم أي رد منهما. وقبل 3 أسابيع فقط من إطلاق سراحه كتب رسالة أخيرة لعائلته، واليأس كان قد امتلكه. عبر عن مدى أسفه لأنه خذلهما وطلب منهما المغفرة، ثم تابع حديثه عن هذه الرحلة، رحلة العودة إلى البيت. كان سيصل إلى باحة البيت حيث تربى وكبر وحيث ما زال والداه يسكنان. كان سيتفهم لو أنهما لم يسامحاه، أراد أن يسهل عليهما الموضوع وطلب منهما أن يضعا له علامة يمكنه أن يراها من الحافلة. إذا كانا قد سامحاه وما زالا يريدانه في البيت، فبإمكانهما أن يربطا شريطا أبيضا حول شجرة التفاح القديمة الموجودة في فناء الدار، وإذا لم يرى العلامة كان سيكمل رحلته في الحافلة ويختفي من حياتهما إلى الأبد. ومع اقتراب الحافلة من منزل الشاب كان قلقه يزداد لدرجة أصبح فيها خائفا من أن ينظر عبر النافذة. كان غير متأكد من وجود الشريط الأبيض حول الشجرة، فاقترحت الجدة أن تجلس مكانه لترى بنفسها. وعندما اقتربت الحافلة من فناء داره نظرت الجدة ثم أمسكت بيده وقالت له بكلمات امتزجت فيها الدموع بالمشاعر الرقيقة: انظر، الشجرة كلها محاطة بالأشرطة البيضاء. هكذا الله يا صديقي، فهو يحبك ويقبلك في أي وقت تقبل إليه.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في درسنا من سفر التكوين.
1: مرحبا بكم يا أحبة مشواري، كم أنا سعيد بلقائكم من جديد في هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. كل ثقة أن لقاءنا هذا لن يكون مضيعة للوقت. مرة ثانية أهلا بكم معي مستمعي. تركنا إخوة يوسف في الحلقة السابقة يبيعون أخاهم إلى قافلة من الإسماعيليين ليذهبوا به عبدا إلى مصر، وقد عملوا ذلك بغياب رعوبين الذي كان مزمعا أن ينقذ يوسف. ثم أحاكوا قصة محكمة وذكية لأبيهم مستخدمين فيها الثوب الجميل الذي طالما كرهوه، فتحققه وقال قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. وقد تذكرنا المبدأ العظيم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، إياه يحصد، أي أنه يحصد نفس الشيء وليس شيئا آخر أو مشابها. هذا ما حصل مع يعقوب الذي خدع أباه في الماضي، وها هو يخدع الآن من قبل أولاده. كم كان يعقوب حزينا. قد يبدو لنا أن حزن يعقوب الشديد هذا يبين كم كان يحب ابنه يوسف. أكيد أنه أحبه كثيرا، ولكن حزنه هذا يبين أن يعقوب لم يتعلم بعد أن يسلك بالإيمان. هل تذكر الاختبار الذي مر به في فنوئيل عندما صارعه الرب؟ كان إذلالا للذات وإضعافا للجسد وتقوية للسلوك بالإيمان، ولكن يعقوب لم يتعلم الدرس جيدا. في الواقع أننا نقرأ عن يعقوب في قائمة أبطال الإيمان المذكورة في رسالة العبرانيين الإصحاح 11، ولكننا لم نرى في حياته أي تعبير عن هذا الإيمان إلا في سني حياته الأخيرة. كان ما زال في حاجة إلى أن يعرف الله عمليا وأن يعرف ذاته كذلك.
2: ثم بدأنا بالتأمل في مقدمة الأصحاح 38، والذي قد نعتبره بدون أهمية ولا مكان له من الإعراب. بعد أن تقرأ القصة التي فيه ستتمنى لو أنها لم توجد في الكتاب المقدس. لربما كان هذا الأصحاح سيئا للغاية، لكنه يعطينا بعض الخلفية عن يهوذا السبط الذي من نسله أتى المسيح. في هذا الأصحاح سوف نقرأ أسماء مثل يهوذا وثمار وفارس وزرح، وهذه الأسماء ترد في الأصحاح الأول من إنجيل متى في العهد الجديد. ألا يدهشك أن ربنا أتى من نسل خاطئ، جعل مثلنا في كل شيء ولكن بدون خطية؟ أتى إلى ذلك النسل البشري الخاطئ الذي أعوزه مجد الله. يتعامل هذا الأصحاح مع خطية يهوذا وعاره، وهذا يدعونا للقول إن أبناء يعقوب لم يكونوا مصدر راحة وسلام له، كانوا كلهم أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين. هناك سبب آخر لوجود هذا الأصحاح في كلمة الله وفي هذا الموضع بالذات. في الأصحاح المقبل سننزل إلى مصر مع يوسف. كان الله مزمعا أن يرسله هناك كما نرى من خلال أحداث حياته، وذلك ليعد لقدوم الشعب العبراني القديم إلى هناك. كان الله سينقذهم من الجوع في كنعان ومن الكنعانيين أنفسهم لفترة من الزمن، وهذا الأصحاح الذي أمامنا يبين ضرورة الخروج من أرض كنعان بسبب تأثيرها السيء على أبناء يعقوب. إليك الآن قصة يهوذا الذي سيصبح نسله نسلا ملوكيا. نقرأ من العدد الأول وحتى 11 من هذا الأصحاح 38.
0: وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها، فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كزيب حين ولدته. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب، فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه، فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثمار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيل ابني، لأنه قال: لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها.
2: هنا نجد يهوذا ينزل من عند إخوته، أي ينفصل عنهم، ويلتصق برجل كنعاني اسمه شوع، الذي يترجم اسمه الغنى. ويقترن يهوذا بابنته، يرتكب الخطية مع تلك الكنعانية. وهذه هي سقطته الثانية. أما سقطته الثالثة فهي أشنع كما سنرى. نعم، ذاك الذي في يوم مولده هتفت أمه قائلة: أحمد الرب، وأعطته اسم يهوذا أي الحمد، يكشف عن الطبيعة الساقطة التي لا تتعفف حتى في أوقات الحزن العاطفي. فحبلت وولدت ابنا ودعت اسمه عيرا، بل قل عارا وعيبا على يهوذا. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. هذا هو الظهور الأول لثمار، وهي ستدخل في نسب المسيح. فعلا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. فليأخذ التاريخ مجراه، لكنه في ذلك يصنع مشيئة الله. فإن قصة ثمار صارت في سياسة النعمة أحد الأعلام البارزة على النعمة وقهرها للشر والخطية. فمن خلال خطية يهوذا هذه جاءت إحدى حلقات مسلسل النعمة المذكورة في الإصحاح الأول من إنجيل متى، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. شيء عجيب مستمعي، أن الله في نعمته يتسامى فوق خطية الإنسان وجهالته، لكي ينفذ مقاصد رحمته ومحبته إليه. وفعلا هذا ما يليق به وحده، له كل المجد. وفيه برهان لا يقبل الشك أن الإنسان ليس له شأن بالمرة في كتابة جدول الأنساب. وإذا ما وصلنا إلى نهاية الإصحاح الأول من إنجيل متى، تكتحل عيوننا بمرأى ذاك الذي هو الله الذي ظهر في الجسد. ومن غير الروح القدس يقدر أن يملي جدول الأنساب على هذا النمط؟ ولا يسع كل من يطالع ذلك الإصحاح إلا أن يرى فيه إعلان نعمة الله أولا، ثم يرى فيه إن أعوزه الأمر توكيدا بوحي كلمة الله. والآن انظر إلى هذه العائلة المشبعة بالخطية. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب، فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. وهذا يذكرنا بأيامنا الحالية التي تعظم موضوع الجنس بشكل مريع. كانت العادة في تلك الأيام أنه عندما يموت رجل فإن أخاه يتزوج بامرأته، ولكن أونان رفض فأماته الرب. وكان لدى يهوذا ابن آخر ما زال صغيرا، فطلب من كنته أن تعود إلى بيت أهلها ريثما يكبر ابنه.
1: نتابع القراءة الآن في نفس الأصحاح 38 من العدد 12 وحتى 23.
0: ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي، فأخبرت ثمار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة، فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته، فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة، فلم يجدها، فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق؟ فقالوا لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها.
2: من الواضح أن الصفقة مع حيرة العدلامي كانت تتعلق بالغنم، لابد أن كان لديهم قطيع كبير. أما ثمار فقد طال انتظارها واعتقدت أن يهوذا لن يزوجها بشيلة ابنه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. وتقوم ثمار بخداع يهوذا، فنظرها يهوذا وحسبها زانية، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. يا لها من صورة مخزية ليهوذا، لقد حاولت ثمار استغلال يهوذا ونجحت في ذلك، وطلبت منه رهنا حتى يعطيها ما تريد، فأعطاها خاتمه وعصابته وعصاه، ودخل عليها فحبلت منه. ثم يرسل يهوذا صديقه بحثا عن الزانية ليعطيها ما أرادت ويأخذ رهنه منها، ولكن صاحب يهوذا لا يجد الزانية، حتى أن أهل المكان كانوا لا يعرفون شيئا عنها. هذا هو يهوذا صاحب المقياس المزدوج، ولكن الله لا يرضى بذلك أبدا يا صديقي. القصة موجودة هنا في كلمته، ولكنه غير موافق عليها البتة. كان شعبه يتصرف كالكنعانيين، من أجل ذلك أرادهم أن يخرجوا من تلك الأرض ويذهبوا إلى مصر. كان يريد أن يعزلهم في أرض جاسان في مصر ليبعدهم عن هذا التأثير المدمر. هذه القصة تبين الضرورة التي اقتضت من الله أن يتصرف على هذا النحو.
1: أرجو منك يا أخت ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 38 بدءا من العدد 24.
0: ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا أخرجوها فتحرق، أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له أنا حبلى، وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه،

0: أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة: هذا خرج أولا. ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج، فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس، وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح.
1: المشكلة في يهوذا أنه كان سريعا في رؤية الخطية في الآخرين ولم يستطع أن يراها في نفسه. في الواقع التهمة الموجهة ليهوذا مزدوجة، ليس فقط أنه زنى، بل ومع كنته. هذه الطريقة التي كان يحيا بها الكنعانيون. قد نظن أننا اليوم نعيش في ثورة جنسية كبرى ولدينا طائل من الحرية الجنسية، ولكن هذا عين الوثنية والبعد عن الله. لقد أباد الله الكنعانيين وأزاحهم عن الشاشة بسبب بشاعة خطيتهم هذه. لا تتساءل مستمعي لماذا يوجد هذا الإصحاح في الكتاب المقدس؟ إنه موجود لتحذيرنا وتنبيهنا من خطورة الخطايا الجنسية، وهو يرينا أن الله لا يوافق أبدا على الخطية، وقد يتعامل معها بصرامة شديدة قد تكلفنا الكثير أحيانا. حذاري ثم حذاري. والآن توجد ثمار في محضر حميها. أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلة؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. يا للهول! فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني، لأني لم أعطها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. اسمح لي يا صديقي أن أقدم الآن تطبيقا عمليا على ما سبق. تذكر أن كل المكتوب موجود لتعليمنا. قد يظن البعض أنه إذا أردنا الوصول برسالة الإنجيل إلى هذا الجيل علينا أن ننزل إلى مستواهم، ولكنني لا أوافق هذا الرأي أبدا. فالله لم يستخدم هذه الطريقة مطلقا للشهادة، بل أرادنا دائما أن نحيا على مستوى عال من الأخلاق والقداسة مهما كلف الأمر. قد تقول: يجب أن أذهب لأحيا مع الزواني بعض الوقت وأمارس معهم الجنس لأربحهم للمسيح. هل هذا مقبول؟ هل يوجد أي هدف نبيل لممارسة الخطية؟ لا أعتقد ذلك. أو قد تقول: سأجوب الحانات وأتعاطى المسكر لأصل إلى السكارة. أخاف أن يصلوا هم بك إلى حافة القبر على خلاف ما تتوقع. كلا يا صديقي، لا يمكن لله أن يطلب منا تصرفا كهذا. الله لم يطلب منا أن نتواصل، بل أن نوصل رسالته هو. أنا متأكد أنه لو عاش المؤمنون بحسب كلمة الله حياة تنقل الإنجيل لجعل الله شهادتهم فعالة ومثمرة. لا تهتم بالعدد، فالرب يسوع شهد لاثني عشر رجلا فتن بهم المسكونة. المهم أن تكون أمينا في شهادتك وأن تنقل كلمة الله فقط، وتأكد بأن كلمته لا ترجع إليه فارغة، لأنها حية وفعالة. الله يبحث عن أوان وقنوات طاهرة ينقل رسالته من خلالها. لقد نزل يهوذا إلى مستوى الكنعانيين، وها هو يحصد النتائج وتنجب ثمار توأمين فارس وزارح. والآن إذا فتحت على إنجيل متى ستجد نسب الرب يسوع في الإصحاح الأول. أقرأ لك العددين الثاني والثالث: إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام. وعندما نتابع في سلسلة النسب نأتي إلى الآية التالية: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى

0: المسيح. من المدهش أن يسوع أتى بالجسد من يهوذا وثمار. عندما أتى إلى عالمنا أتى من نسل خاطئ، لقد جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية لنصير نحن بر الله فيه. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على ذاك الذي أتى بالخطية ليرفع عنك خطيتك.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: جاء
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المارياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب

لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام. بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بالخير والمحبة. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع وطننا الغالي فلسطين. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال، يسعد مساكم. نبدأ مساء جديد، مساء خير على الجميع بمشيئة الله تعالى، مساء إن شاء الله بيحمل في طيات المزيد من الأمل، المزيد من الخير لأبناء شعبنا المعطاء، لأبناء شعبنا الصامد الصابر المرابط على هذه الأرض المباركة. فقط ابدأوا مساءكم بيا الله، ابدأوا مساءكم دوما بكلمة طيبة، بقول خير، ودائما اعلموا أن الدال على الخير كفاعله. لكل متابعينا في الوطن خارج الوطن، ولكل من انضم إلينا عبر هذه الإطلالة المسائية، دائما مساء المحبة للجميع، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. سيتم إيقاف خدمات الدفع المسبق والقنوات الإلكترونية مؤقتا يوم غد الخميس. للي عندهم شحن كهرباء يا اخوان انتبهوا، غدا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 4 فجرا من يوم الجمعة، وذلك لإجراء تحديثات ضرورية على النظام. نرجو من المشتركين اللي عندهم عددات دفع مسبق وشارفت أرصدة عددهم على النفاذ تشحن عدداته مسبقا قبل موعد الإيقاف لتجنب أي انقطاع في الخدمة. هذا الإعلان كما وردنا من شركة كهرباء محافظة القدس. انتبهوا لعدادات الكهرباء. شو المواطن بده ينتبه في البلد يا نزار؟ شو المواطن بده يخلي باله منه؟ قولوا موضوع المية في أزمة، وموضوع البطالة أزمة، موضوع الصحي في أزمة، والموضوع التعليمي في أزمة. اليوم نتحدث عن مجموعة من الأزمات التي تعصف بشعبنا الفلسطيني. يعني كل ما نتحدث عن أزمة ونقول خلصنا منها، نبدأ وندخل في أزمة جديدة دون أن يكون في هناك أي بوادر لخطط حقيقية لزيادة دعم وصمود هذا الشعب المعطاء. عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي وعن الرواتب وعن 50% من الراتب، والكل بيستقبل مثل هذه الأخبار، أصبحت حتى هذه الأخبار اليوم بتأثر نفسيا على الموظفين. اليوم الموظفين عايفين حالهم، الموظفين اليوم اللي بتتوجه لأحدى المديريات وبتحكي مع أي حد، إذا بتسأل كم سؤال وراء بعض، ثلاث أسئلة، ممكن تؤدي إلى طوشة، إلى شجار. ممكن يتحملك في السؤال الأول تقول له لو سمحت، السؤال الثاني بعدها بدك تتلقى. فضغوط نفسية كبيرة بعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب هالأوضاع اللي عايشينها. وأخونا أحمد بيقول نزار السبب في كل الأزمات. لا، نزار مسكين يا أحمد. أخونا سميح حجازي أبو قيس، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخونا سميح، ولكل الشباب اللي بتابعونا عبر البث المباشر في هذا المساء الأربعاء 9 من محرم لعام 1448 للهجرة، 24 من حزيران لعام 2026 للميلاد، 9 من محرم. في ناس بصوموا 9 أو 10 نزار من محرم اللي هو يوم عاشوراء غدا. في هناك دعوات كثيرة اليوم شاهدتها على المواقع التواصل الاجتماعي لصيام هذا اليوم وفضل صيام يوم عاشوراء. كثير بيحكوا الناس عن الوضع الاقتصادي، كثير بيحكوا الناس عن الوضع السياسي. اليوم ما يهم المواطن بالدرجة الأولى حقيقة كيف الحصول على لقمة العيش بكرامة في ظل هالوضع صعب جدا. اليوم نسمع أن في كثير محلات تجارية صغيرة بالفعل أغلقت أبوابها. يعني أكثر الإعلانات اللي بتصلنا إغلاق محل، إغلاق محل تجاري أو مطعم أو أمور كثيرة بسبب زيادة الالتزامات وعدم القدرة على التماشي مع الأوضاع الاقتصادية. الناس اليوم بتشتري فقط المواد الأساسية، حتى بتقلل من هاي المواد في ظل وجود جيوب فارغة، جيوب المواطنين، عدم وجود رواتب كافية، عدم وجود عمل للعمال. اليوم نتحدث عن أوضاع اقتصادية صعبة ألقت بظلالها على كل شيء، حتى على التجار اللي كانوا نفخين حالهم وما حدا قدهم، اليوم أصبحوا كمان يصيحوا، كمان أصبحوا يناجدوا، وأصبحوا كمان يتحدثوا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. اللي كان بالشهر يربح لمليون من التجار الكبار طبعا، اليوم بربحش إلا 200-300 ألف. فعشان هيك إذا بتسأله أو بتحكي معاه اليوم بيبكي عن الوضع. فبنتمنى بالفعل إن الأوضاع الاقتصادية تتحسن، يصير أي شيء في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله إن هاي الأمور ما بتطول على المواطنين. أخونا أبو صالح ربايع، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخونا أبو صالح بالمسي على الدكتور الحبيب أبو فادي أبو هنية، يسعد هالمسا. أشرف عودة، بدي أسألك، أصل الأردن مسكر لحد يفوت ولحد يطلع، يعني واحد بده يروح عليه من فلسطين على الأردن، ها بتحدث عن الأزمة، إن شاء الله انها بتحلوا حلوا موضوع الأزمة. يا ريت تناقش تفاوت أسعار المواد الأساسية، يعني كثير حكي. عبيدة زير، يسعد مساك بالورد والفل. نورس، لأي ساعة البرنامج؟ حتى 5:30 بمشيئة الله. اليوم الناس كمان بتتحدث عن يعني السهر طوال الليل لمتابعة مونديال كأس العالم. الناس بتيجي على حتى على دوامها بتيجي نعسانة وسهرانة كتير، فيا يعني يا ريت يعني إن يتم الواحد هيك يعني بقدر يحضر المباراة إعادة في النهار، يعني صار يعني مش ضروري تضل الساعة 3 و4 تشاهد المباراة. وفي كثير ناس يعني تحول ليلهم النهار ونهارهم ليل بسبب مونديال كأس العالم. فنصيحة لكل السائقين، السائق بحاجة إلى وقت للنوم، وقت للراحة. السهر الطويل ممكن أن يؤثر على السياقة، ممكن أن يزيد في نسبة الحوادث وخاصة على الطرق الخارجية. خذوا قسط من النوم والراحة قبل الذهاب في مشاوير طويلة وأنتم تقودون مركباتكم. مع تمنياتنا دائما بالسلامة للجميع. أشرف عودة من طول كرم، يسعد مساك. صديقنا بقول ما احنا عمال قاعدة، خلينا نحضر الكأس، الله يكون بعون الجميع يا رب. بنذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. أرقام موال دوما مفتوحة، ودائما نسعد باتصالاتكم، حديثكم، اقتراحاتكم، وكل ما يدور في خواطركم. دائما نسعد بهذا التواصل الجميل.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: أهلا بكم من جديد، ودائما كما قلنا حديث البلد مخصص لاتصالاتكم، لتعليقاتكم، ولإيصال كل رسائلكم، يعني كل رسائلكم لطاولة المسؤول. أخونا أحمد يسعد مساك وكل الشباب اللي بيتابعونا من كل مكان. يوسف أبو رميس هيل النصار يسعد مساكم جميعا. الوضع العام يعني هيك بيخلي الإنسان دائما يعيد التفكير. أخونا أسامة حساسنا أبو نزار الغالي الله يسعد هالمساء، مساء الخير دائما وأبدا. نبدأ حديث البلد بارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى اليوم عندنا وصلت في بيت لحم ل 29 درجة مئوية، وفي بعض المناطق ربما وصلت إلى 30 درجة مئوية مع ارتفاعك على درجات الحرارة، وما زلنا نعيش أجواء حزيران. كيف ستبدو الأيام المقبلة؟ كل ذلك في جعبة الصديق والزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية. فياض الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: هلا بك. هل نحن على موعد مع رحلة من الارتفاعات على درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟
2: نعم، لدينا ارتفاعات زميل عثمان على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء الصيفية اعتيادية بعيدا عن موجات الحر المرهقة والمتعبة، بمعنى أننا سنكون ضمن ذروة الحرارة ما بين الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا حتى 4 مساء، ومن ثم تبدأ الأجواء لأن تكون أجواء لطيفة معتدلة منعشة في أغلب المناطق من البلاد وضمنها المناطق الجبلية، بينما قد تميل في بعض الأحيان في المرتفعات إلى أن تكون أجواء باردة نسبيا مما يتطلب لبس ملابس أثقل نوعا ما. الأجواء في مجملها زميلي عثمان الحمد لله رب العالمين صيفية اعتيادية بعيدا عن وجود موجات الحارة، وهذا صيف يعني صدقا يعني من أغرب الفصول التي مرت علي شخصيا، لأن فصل الصيف معروف بحزيران أنه لا يخلى من موجات حارة، لكن الحمد لله رب العالمين قد نشهد بداية مبكرة الأجواء الخريفية إذا بقيت الأجواء هكذا لطيفة ومنعشة. الآن العين زميل عثمان على بداية الأسبوع المقبل يوم السبت والأحد وحتى يوم الاثنين، هناك ارتفاعات ملحوظة وكبيرة على درجات الحرارة، لكن القراءة غير ثابتة وغير نهائية وقابلة لأن تتغير. وبهذا الصدد زميل عثمان دائما وجه التحذيرات لكل المواطنين من عدم ترك الأطفال والمواد قابلة للشعر داخل السيارات، بالإضافة إلى عدم إحراق النار في المناطق الجافة وعدم التعرض لشعر الشمس في فترات طويلة خصوصا في ساعات الذروة، والانتباه على المواطنين من شرب كمية وافرة من المياه، كذلك نستاذ المزارعين أيضا بري المحاصيل الزراعية. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، تنخفض ليل ثاني هذا اليوم إن شاء الله تعالى إلى 17. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا فلسطين العظيم زميل عثمان.
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا، شكرا للزميل والصديق فياض الدواب، شاء الله يكون معك رب. شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: شكرا كثير. هذا بالنسبة لأحوال الطقس الصيفية، وما زالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بتحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. تبوا كثير، بالأمس كان في حرائق بسبب القاء بعض المواطنين هيك بجوز السجائر، أعقاب السجائر، عدم الاكتراث، ممكن يعني عمل بسيط يؤدي إلى كارثة لمواطن آخر. انتبهوا كثير من تصرفاتكم لكي لا تأذوا الآخرين.

لأول مرة منذ نوفمبر 2025 الذهب يهبط ويكسر حاجز $4,000 الأونصة الآن $3,990 انخفاض على أسعار الذهب لمن يود شراء الذهب يعني، لكن السعر ما زال مرتفعا يعني مقارنة بالأسعار الماضية ما زالت الأسعار مرتفعة بشكل كبير.

0: حديث عن اغتيال الشاب محمد ناظم زايد بعد محاصرة منزل في بلدة اليمون غرب جنين واحتجاز جثمانه. في آخر الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، استشهد شاب متأثرا بجروحه اليوم إثر إطلاق قوات إسرائيلية خاصة النار عليه عقب محاصرتها منزلا في بلدة اليمون غرب جنين. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد ناظم عزاد زايد 29 عاما برصاص الاحتلال في البلدة، وقد جرى احتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت إلى اليمون وحاصرت منزلا وأطلقت النار صوب شاب كان بداخله وأصابته بجروح ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. هذا في آخر الأخبار العاجلة. أخبار كثيرة أيضا سياسية عما يجري في المنطقة، أيضا ربما الحديث عن أزمة المياه، أزمة مياه خانقة تضرب العديد من البلدات في الريف الشرقي لبيت لحم، والكل يناشد الجهات المسؤولة بالوقوف عند حد مسؤولياتها. ربما اليوم وصلتنا عدة شكاوى أيضا بسبب ارتفاع أسعار صهاريج المياه، يعني المواطنين بيقولوا لا يوجد مياه، وكمان أسعار الصهاريج المياه مرتفعة ولا يستطيع المواطن يعني شراء كميات من المياه بهذا السعر. تحدثنا حقيقة كثير في هذا الجانب وهذا الموضوع، وعدت سلطة المياه والجهات الرسمية وحتى عن طريق المحافظة أقل ما فيها أن يتم ضبط الأسعار الخاصة بصهاريج نقل المياه إلى المواطنين. يعني مش معقول مواطن يدفع مبالغ كبيرة من أجل أن يعبي خزانات المياه في ظل كما قلت الأزمة المائية والمالية أيضا التي تعصف بشعبنا الفلسطيني. أبو كنان بيقول قلة المياه مشكلة عامة على مستوى الضفة الغربية لكنها كل عام تزداد أكثر وأكثر. يعني موضوع المياه بالتحديد من المواضيع الأكثر حديثا في الشارع الفلسطيني. ناشدة جبران والحل شو يا عثمان؟ الحل إن نخفف من التذمر من موضوع المياه والبحث عن حلول، البحث عن حلول أخرى غير أن ننتظر موضوع عودة المياه إلى طبيعتها، لأن الوضع المائي أصبح اليوم هم كبير على كثير من المواطنين. بمناسبة اليوم العالمي يعني اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا اليوم، كان هناك العديد من الفعاليات وأيضا العديد من الدعوات لضرورة الانتباه في موضوع المخدرات. وبالأمس يعني تحدثنا أن يوميا بيتم الإعلان عن القبض على أشخاص بيقوموا بالترويج لآفة المخدرات. هل مجتمعنا الفلسطيني بعيد أو محمي من هذه الآفة؟ كيف ممكن تكون طرق التوعية في هذا الجانب وهذا الموضوع؟ يعني موضوع المخدرات كان من المواضيع اللي محرم أن نتحدث فيه أصلا. يعني لو جينا لقبل 10 سنوات 15 سنة وتيجي تحدث عن المخدرات الناس بتقول لك شو اللي بتحكي فيه. موضوع مهم جدا أن يكون في عنا وعي أكثر، أن يكون في عنا اهتمام أكثر بهذا الجانب، جانب التوعية من موضوع المخدرات ومكافحتها وما إلى ذلك. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الدكتور سائد البلبيسي مدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل. دكتور سائد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله الله يسعد مساك ومساء الخير للمستمعين. أهلا وسهلا فيكم.
0: نعم، يعني احنا ما بدنا نتحدث عن آفة المخدرات فقط في اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة، ربما دكتور اليوم يعني موضوع المخدرات والقبض على المروجين أو على التجار هذه الآفة أصبح يعني خبر اعتيادي حتى في الإعلام المحلي الفلسطيني. حقيقة ما الذي يجري في موضوع آفة المخدرات عندنا دكتور سعد؟
1: نعم، للأسف أصبح خبر اعتيادي القبض على مروجي مخدرات، وحتى السماع عن تعاطي المواد المخدرة كمان أصبح اعتيادي، وهذا بدل على أنه المخدرات تغزو المدن والقرى الفلسطينية. المخدرات تدخل إلى فلسطين بشكل واسع، وهناك عدد من الأشخاص الذين يتعاطون هذه المواد المخدرة، وللأسف إحنا نقف أمام دعني أقول ما قبل الظاهرة، يعني ما بقدر أحكي اليوم من ظاهرة المخدرات موجودة في فلسطين، ولكن ما هي مرحلة ما قبل الظاهرة، وهون ضروري يكون فيه إلنا تكاتف للجهود للتصدي لهذه الآفة حتى لا تصبح ظاهرة في المجتمع الفلسطيني. طبعا جميعنا بنعرف أنه هناك العديد من الأسباب اللي عدت لانتشار هذه الظاهرة، وأهم هاي الأسباب الوضع السياسي اللي احنا بنعيش فيه كدولة فلسطين تحت الاحتلال، ودولة مستهدفة من قبل الاحتلال، وبالأخص الشباب الفلسطيني المستهدف بالمخدرات. هذا من جهة، ومن جهة الوضع الاقتصادي اللي برضو بنعيش فيه احنا حاليا لعب دور كبير في موضوع زيادة أعداد الأشخاص اللي بتعاطوا المواد المخدرة، وحتى بعض الأشخاص أصبحوا يروجوا للمخدرات بسبب سوء الوضع الاقتصادي وتحسين الدخل الاقتصادي. نعم. طبعا هذا للأسف كله رحيت من جهة.
0: نعم، يعني هذه مصيبة إذا المواطن بده يفكر يتاجر بهذه الآفة بسبب البطالة وقلة العمل. دكتور سعد، دكتور سعد، يعني الآفة زي ما حكيت أنت يعني منتشرة، وفي خطر، في خطر كبير على شبابنا وفتياتنا حقيقة. يعني كيف تقيم نسبة الوعي الموجودة اليوم لدى شعبنا اتجاه هذه الآفة؟
1: يعني بشكل عام شوف، انا دائما بحكي ان شعبنا واعي، وشعبنا عنده المعرفه الكافيه عن مضار المخدرات، ولكن هناك بعض الفئات من الشعب اللي عندها قله وعي دعني اقول، او سوء فهم لبعض مفاهيم المخدرات. هاي الفئه ضروري انه ينشغل معها على رفع الوعي، خصوصا عندهم طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الفئات العمرية المراهقة. هذه الفئات يعني حتى لو عندها بعض من الوعي ممكن ما يكون كامل، لهيك نحن ضروري نكثف الجهود لحتى نشتغل على رفع الوعي. أيضا هناك بعض المناطق المهمشة دعني أقول، اللي فيها العديد من الناس اللي ما عندهم الوعي الكامل بمدار المخدرات، وضروري هاي الفئات أو هاي المجموعات تكون كمان مستهدفة في موضوع رفع الوعي بمطار المخدرات أو بآفة المخدرات، لحتى يتمكنوا إنهم يحموا أولادهم، لحتى يتمكنوا إنهم يحموا الشباب، ويقدروا إنه يكشفوا ويعملوا على الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، ويقدموا المساعدة لأولادهم أو لأبنائهم في هذه المناطق.
0: نعم، يعني في وعي كمان عند الأهالي، بتريدكم بعض المرات يعني اتصالات أو تبليغ من قبل الأهالي إن أبنائهم وقعوا في هذه الآفة دكتور؟
1: نعم صحيح، احنا على مدار الساعة في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل نتلقى اتصالات من العديد من الأهالي اللي بيستفسروا عن الأعراض أو الأعراض الأولية لتعاطي المواد المخدرة، بيستفسروا عن كيفية العلاج، نوعية العلاج، إمكانية الوصول للمركز، هل في شاغر أو ما في شاغر لمريض. على مدار الساعة عندنا طاقم باستمرار بيجاوب على هاي الاتصالات، وبتم التنسيق للمرضى للدخول واعطائهم ايضا المواعيد. بصراحه في الفتره الاخيره دعني اقول انه في اقبال من الاهل ليتواصلوا معنا من اجل اخذ النصيحه او احضار ابنائهم لطلب العلاج.
0: كل الاحترام. يعني في معنا سؤال من اختنا ناشده، والوضع الصعب للشخص، هذا الشخص ذهب للمخدرات وتم توريطه فيها، يعني إذا لجأ للمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل يعني ممكن أن يجاد حل ويعود إلى حياته الطبيعية بعد الدخول في هذا العالم دكتور؟
1: نعم بالتأكيد. يعني خليني أوضح فكرة الإدمان أو الإدمان أو تعاطي المواد المخدرة، هو مرض مزمن مثله مثل مرض السكري ومرض الضغط ولكن هذا المرض بيأثر على السلوكيات، بيأثر على الصحة، يعني شقين الصحة والسلوكيات النفسية خلينا أحكي. طبعا العلاج موجود، بتم تقييم المريض من خلال طواقم المركز الوطني الوطني للتأهيل، وبناء عليه بتم وضع الخطة العلاجية للمريض حسب شدة التعاطي، حسب نوع المادة اللي بيتعاطاها المريض، وحسب كمان الاضطرابات السلوكية والاضطرابات النفسية وحتى الاضطرابات الصحية اللي حدثت عند مع المريض.
0: نعم، نحن بحاجة إلى المزيد من البرامج، مزيد من اللقاءات التوعوية في هذا الموضوع دكتور، يعني حسب خبرتكم الطويلة في هذا المجال.
1: نعم، إحنا بحاجة للعديد والكثير من البرامج اللي تستهدف الشباب، تستهدف طلاب المدارس، تستهدف المراهقين، تستهدف النوادي، تستهدف القرى المهمشة والقرى القريبة على خطوط التماس، تستهدف أيضا منطقة القدس. ضروري يكون في برامج ليس فقط توعوية، كمان برامج من خلال نشاطات منهجية مثل الماراثونات، مثل الرسومات الجداريات. هذه البرامج كلها احنا عم بننفذها من خلال طواقم مختصة موجودة عندنا بالمركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، وبالتعاون مع جهات شريكة، من أهمها الجهات وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا هؤلاء جميعهم هم شركاء رئيسيين لنا، وإحنا مؤخرا تم استحداث لجنة وطنية عليا للوقاية من المخدرات تحت رئاسة تحت قيادة رئاسة الوزراء، وتم وضع خطة استراتيجية وخطة تنفيذية لهذه اللجنة للعمل، وراح تنشر اللجنة أو مباشرة اللجنة العمل بشهر 5 من السنة هاي. طبعا زي ما حكينا في عدة أنشطة، كل نشاط بيختلف عن الآخر حسب الفئة العمرية، حسب أماكن الاستهداف، وحسب إيش الاحتياج في المنطقة اللي بتم تقييمها من خلال زياراتنا الميدانية.
0: نعم، كلمة أخيرة دكتور سائب بتحب توجهها للمواطنين ولكل من يعني متخوف أن تصل هذه الآفة إلى بيته.
1: نعم، يعني كلمة بإني بتمنى إنه الله يحمي الشعب الفلسطيني ويحمي الشباب الفلسطيني، إن شاء الله يبعد عنهم آفة المخدرات وضرر المخدرات. ولكن بحب أنوه للأشخاص اللي وقعوا بفخ المخدرات إنه الإدمان هو مرض والعلاج موجود، وما في ضرورة يكون هناك وصمة أو خوف أو تردد لطلب العلاج. فأي حدا في عنده قريبه، ابنه، أخوه، شخص عزيز عليه وقع بفخ المخدرات، احنا موجودين لحتى نقدم الخدمات لهم، ما يترددوا انهم يتواصلوا معنا. طبعا احنا موجودين في بيت لحم بمقابل السوق المركزي، مركز الوطن الفلسطيني للتأهيل، بجانب مديرية صحة بيت لحم. ممكن كمان يتابعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك بمركز الوطن الفلسطيني للتأهيل.
0: نعم، جهودكم دائما مباركة، ونشعر دائما بالأمن والهدوء والراحة بوجود هذا المركز وبوجودكم إلى جانبنا. دكتور سائد البلبيسي المدير المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، جهودكم مباركة ويعطيكم ألف ألف عافية دكتور.
1: شكرا لك ويعطيكم العافية، والله يحمي الشباب يا رب ويحمي فلسطين.
0: آمين يا رب، شكرا كثير.
1: أهلين فيك، مع السلامة.
0: إذن هذا في موضوع آفة المخدرات، ونحن نتحدث عن هذه الآفة التي أصبحت اليوم من ضمن الأخبار اليومية التي يسمعها المواطن الفلسطيني. هل نحن بالفعل في مأمن من هذه الآفة؟ كيف ممكن حماية شعبنا؟ كيف ممكن حماية شبابنا؟ احنا واعيين لهذه الدرجة يا اخوان ولا ما في عندنا وعي؟ بامكانكم التواصل معنا طبعا عبر ارقام البرنامج المفتوحة دوما لمن يود التعليق او التعقيب او مشاركتنا في هذا الموضوع او اي موضوع اخر. طبعا بالمساء على اخونا ايوب عبيات، شكرا كثير ناشدة، شكرا. وكمان الاصدقاء في محلات ايليا ستايل، يسعد مساكم بالورد والفل. ام محمود مساء الخيرات، يعني وان شاء الله انها كل الامور بتكون جيدة. حمدان كوازبة بمسي على الجميع، يسعد مساك حمدان. محمد عواجنا، يسعد مساكم في برنامج حديث البلد ولجميع الطاقم العمل، أحلى مساء الخير من أريحة إلى بيت لحم والأخ أبو قصي. ويبقى الأمل، مساء الخير عاطف مشعل، الأخت أمل عبد المهدي، خالد صلاح، مساء الخير. وبنمسي كمان على أخونا حسن محمود أبو الأيسم بيقول بحاجة إلى عقاب صارم بخصوص المروجين. أهم شيء بالفعل يعني وضعت يدك على أهم شيء في هذا الموضوع أبو الأيسم، وهو معاقبة المروجين وتجار هذه السموم، هذه الآفة اللي بتجروا بها على حساب شبابنا. إن شاء الله أنه بيكون في وعي، إن شاء الله أنه بيكون في وعي. ندى بخدير مساء الخير. الدكتور معن محافظة، أسباب المخدرات ضعف الوازع الديني، رفاق السوء، سوء التربية، الوضع الاقتصادي، هذه الأسباب التي يتحدث عنها الدكتور معن محافظة. يسعد مساك. أخونا نمر بطرس سعيد يسعد هالمساء. أخونا مهند بيقول رواتب الموظفين عن شهر أذار يوم الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل، هذا بالنسبة للرواتب الموظفين. يعني أمور كثيرة بتعلق في هذا الجانب، موضوع المخدرات، وكما بقول أخونا أبو كنان أهم شيء الراقب أولادنا أخوان تصرفاتهم، اللي بيشاهد أي شيء غير طبيعي على ابنه يراقبه أكثر وأكثر ويكون قريب منا حتى نحمي بيوتنا من هذه الآفة الخطيرة. نتوجه إلى فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود مجددا لنكمل حديث البلد، ونذكر بأن أرقام الهواتف مفتوحة لمن يود مشاركتنا بعد الفاصل، ابقوا معنا.
2: راديو موال

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: يمسي الجميع بالخير ومسي وطننا الغالي فلسطين بالخير. كما قلنا أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا بالقول أو بالتعليق بأي كلمة بأي شيء يتعلق أيضا بموضوع آفة المخدرات. هل بيوتنا آمنة ولا داعي للقلق في هذا الموضوع؟ وكيف ممكن حماية بيوتنا من هذه الآفة الخطيرة؟

0: ودائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع، مساءكم ورد وفل وياسمين بعيدا عن جميع الامراض وعن جميع الافات. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسه الصوت، يسعد مساك نزار. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش الإسرائيلي يستعد لانسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان ضمن مشروع مدعوم أمريكيا يقضي بتسليم بعض المناطق للجيش اللبناني واختبار قدرته على منع الحزب من استعادة نفوذه فيها. هذول الأمريكان كل شيء في العالم بتحكم فيه الأمريكان. بعملوا في تجارب. تقي شنايطة يسعد مساك. الأخت لياني تعمل بتقول مش شرط اللي بتورط بهذه الآفة يكون فاسد أو سيء التربية، فئة الشباب مستهدفة لأهداف سياسية واقتصادية، لازم احتواء الشباب والشابات والأهل اللي بنبلوا ومساعدتهم، ويسعد مساكم يا رب. بالفعل بدها شوية مساعدة والله. أبو محمد صلاح بيقول أحلى نزار النجار فيك يا بلد، ممكن تمسي على صديقي نزار، يعطيك ألف عافية يا غالي، يسعد مساك أخونا أبو محمد. شو بدهن يكفن الألفين شيكل يا أخوان؟ راتب لموظف كفلنا على طول الشهر. اليوم وصلتني رسالة من صديق بقول إن أحد أسر الشهداء نزلها الراتب 250 شيكل اليوم، وفي أسر نزلها فقط 180 شيكل راتب شهر كامل لذوي الشهداء. ما بعرف إذا الأخبار صحيحة ولا فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيتم يعني الحديث فيها. بالنسبة لرواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء بتحدثوا عن هذا المبلغ، ما بنعرف إذا هو صحيح ولا مجرد فقط حديث لوسائل التواصل الاجتماعي. قديش احنا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قديش بكفي المواطن، قديش بده راتب شهري حتى يتماشى مع هذه الظروف يا نزار، حتى يدفع الالتزامات عليه من كهرباء ومياه وهاتف وانترنت وشراء المواد الأساسية وما إلى ذلك. قديش الراتب الذي سيكفي هذه العائلة؟ يعني القصة يا أخوان مش قصة إن نزل الراتب أو نزلوا 200 شيكل أو نزلوا 180 شيكل أو نزلوا الحد الأدنى 2000 شيكل. كيف ممكن ندبر أمورنا بمثل هذا المبلغ؟ هل بالفعل تستطيع عائلة مكونة من 5 أفراد إنها تعيش بهذا الراتب 2000 شيكل وتمشي أمورها؟ فما بالكم بقضية 250 شيكل؟ شو ممكن هاي الضيف لهذه العائلات؟ اليوم إذا بتدخل على سوبر ماركت صغير بتشتري كم غرض يا نزار وتصرف 200 شيكل، بجوز يروح معاك كم حديدة هيك صغيرة في جيبتك، ممكن ممكن ما يروح معاك ولا أي شيء، وانت شاري لك كيس صغير. وبقول لك الأسعار عندنا مناسبة وفي متناول أيدي المواطنين. شو المقصود في متناول أيدي المواطنين؟ يعني المواطن بقدر يحملها؟ والمواطن مش متضايق من حملها، متضايق من ثمنها، وكيف ممكن يوفر ثمنها يا سعادة الوزير. المحترم يحترم يقول للأمانة حاجات ما بكفي بنتي 400 شيكل وهي صغيرة. المصروف كبير يا أخوان، واليوم نتحدث يعني عن أي لا سمح الله أي شيء بسيط ممكن يأثر على العائلات. كثير عائلات تكشفت وكثير عائلات شعرت بوضع اقتصادي صعب، فالحديث عن هذه المبالغ وهذه الرواتب هي فقط من أجل الهدوء، إن المواطن يظل فقط متأمل إن يوما ما رح ينزل الراتب كامل. طبعا نزار ما بكفش لا 400 ولا 500 شيكل، فقط مصروف وقاعد أمامي فقط للمشروبات والمسليات يا نزار.
1: يلا حيهم الكمارية بكرمت علينا المشاركة بالسامري وفضلنا الساحب النص مشاركة يا أخوان. قالوا غريب كيف وشلان وش عرفك بيه، قلت أعرفه وأعرف خواله.

0: خبر الليالي ال 250 شوال رز ما بيجيبوا اليوم. كلهم نشامة بنشامة الوطن ونشميات الوطن. عد مساكو
1: جيناكم سيرية لعلم ولا ديرية.
0: يعني سؤال حقيقي بنتمنى حد يجيبنا عليه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل الوضع العام, قديش لازم يكون الراتب الشهري لأسرة مكونة من 5 أفراد حتى يعيشوا حياة كريمة؟ حابين هيك نسمع آراءكم لمن يود مشاركتنا, وأرقام موال دوما مفتوحة.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع والكل اللي بيتابعونا في كل مكان، يسعد مساكم من جديد وبنمسي كمان على الأصدقاء. أخونا أبو الأيسم حسن محمود بيقول أقل شيء 3000 شيكل بشرط ما يكون المنزل بالإيجار. قمر الليالي 9000 إذا كان عندهم الأطفال بدهم حليب وغيره، يعني كثير مبالغ فيه. أخونا محمد ممكن أبعث لك رقم للتواصل، ما بعرف شو الرقم لكن ممكن تواصل معنا على الخاص. كمان نادي حسن الله يسعد هالمساء وألف ألف مبروك العمرة يا رب حبيبنا نادي حسن. ليان اللي بده يعيش في هالوطن يسكت ويتنفس ويأكل هواء. مساء الخير، مساء الخير لكل كمان الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان والرسائل كثيرة. 2000 شيكل أبو خالد بيقول بتعيش عيشة مستورة، يعني في ناس أخوان يعني ممكن أنهم يضبطوا أمور المصروف. أحمد الهريمي يسعد مساك دائما وأبدا، وإن شاء الله دائما كل أخباركم تكون جيدة. اليوم كان في اعتداء على مركبة المجلس في منطقة الرشايدة وتم تكسير السيارة الخاصة بمجلس قروي عرب الرشايدة.
1: المناديل يا حلوة غني على أم المناديل.
0: كان في الصلاة يا محمود بتقول حسب عدد أفراد العائلة. احنا بنقول العائلة مكونة من 5 أفراد، قديش لازم يكون الراتب حتى تعيش هذه العائلة عيشة مسطورة، يعني ما يحتاجوا حد وما يطالبوا حد وتكون أمورهم

0: ليش تعملها
1: ازاي؟ افاد رئيس مجلس قروي عرب الرشايد اللي كان مفروض ينضم لنا قبل شوي بان مركبة المجلس تعرضت لاعتداء تخريبي نفذه مستوطنون تمثل في تحطيم زجاجها والحاق اضرار مادية بها، الامر الذي ادى الى تعطيلها واعاقة عمل المجلس في تقديم الخدمات للمواطنين. سيارة المجلس، المجلس أصلا معتمد على هالسيارة. أحمد الهريمي بتمنى من سائقي أبو نجيم اللي لهم على خطنا ما يحملوا زيادة يا رجل، دائما بتحدثوا منطقة أبو نجيم دائما بيشكر ركاب من قضية الركاب لزيادة، يعني بتمنى من سائقي أبو نجيم اللي بسمعونا الآن يعني إذا الركاب يعني متضايقين من قضية الحمل الزائد وهو غير قانوني، ولا سمح الله إذا حد يعني وقع مع حادث وكان معه حمل زائد، طبعا الكل بيعرف أن التأمين بتهرب من دفع المستحقات، فممكن أن السائق لا سمح الله لا سمح الله أنه يتآذى بشكل كبير. فالحمل الزائد يا سائقي خط أبو نجيم كما يقول أكثر من اتصال وأكثر من مواطن في رسائلهم، يا ريت تبعدوا عنا شوي أو تخففوا منا إلى أبعد الحدود. أنا بعرف الأيام هذه ما حدش يعني برضه يطلع براكب زيادة في سيارة إلا إذا كان الوضع مقلق. نادر الزغلب ضياء في هذه البلد، المواطن عايش على البركة وستر الله، ومساء الخير للجميع، الله يسعد مساك دائما وأبدا.

دائما بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو ياسر اللي بتبعنا كمان من الأردن، يسعد مساك. عمر العجوري بيقول أبو نجيم فيش فيها مياه، صرنا نشتري التنك ب300 شيكل. يعني هاي المشكلة كانت خاصة في أبو نجيم، اليوم المشكلة عامة في كافة أرجاء الوطن وكافة أرجاء المحافظة. كنا نحاول الانتقال إلى منطقة الرشايدة لكن لم نستطع الوصول حتى اللحظة إلى رئيس المجلس القروي. مستوطنون عاثوا اليوم خرابا ودمارا في مركبة تابعة للمجلس القروي في الرشايدة شرق بيت لحم، بعد طبعا اقتحام للقرية، اعتداء على مركبة المجلس، تكسير الزجاج الأمامي، أعطبوا إطاراتها، عاثوا خرابا فيها. هذه السيارة أو المركبة التابعة للمجلس القروي بتقدم خدمات للمواطنين، ودائما المواطنين يعني بيعتمدوا على هاي المركبة في الوصول، وصول خدمات لهم. وقال المجلس القروي أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق سكان القرية، وآخرها الليلة الماضية عندما اقتحموا المنطقة الشرقية منها وأطلقوا الرصاص الحي قرب المنازل، مما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين. إذا تمكننا من الوصول إلى الرشايدة ربما سنتحدث أكثر عن ما يجري هناك.

لقط البث الجوال في منطقة الرشايدة ربما أعاق الاتصال. طيار أمريكي تم إنقاذه بعد إسقاط طائرته خلال الحرب مع إيران. يقول قبل دقائق من إسقاط طائرتي بإيران شاهد هذا الطيار مسيرات تتحرك كوحدة واحدة وبتنسيق بينها كحقل ألغام أو قناديل بحر، وهو ما أثار استغراب المحققين العسكريين الأمريكيين وتخوفهم من وجود نظام جوي جديد لدى إيران حسب ما قالت الصحافة الأمريكية. يعني هناك تخوف من موضوع الطائرات المسيرة إذا كانت إيران تتحكم بعدد كبير من هذه الطائرات في آن واحد وبتنسيق بينها، ربما هذا الموضوع يخيف الولايات المتحدة كما يقول التقرير.

مشهد مؤثر لطفل من غزة لم يتعرف على والده العائد من مصر بعد فراق دام 3 سنوات بسبب الحرب. الفيديو ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والطفل كما قلنا لم يتعرف على والده الذي تركه وهو صغيرا.

وفاة رئيس الجالية الفلسطينية في البرازيل ورئيس الجمعية العربية الفلسطينية في الأمازون مأمون يوسف عبد الحميد مناصرة إثر نوبة قلبية حادة. الصورة طبعا التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفقيد الفلسطيني مأمون مناصرة برفقة الرئيس البرازيلي كما يتم نشرها الآن. وأخبار كثيرة أيضا تتعلق عن ما يجري وما جرى من اتصالات ما بين نتنياهو وترامب خلال فترة الحرب الأخيرة. الجميع يكرهونك وكل اليهود سئموا منك، هكذا صرح أو صرخ ترامب في وجه نتنياهو وفق كتاب جديد يكشف كواليس مفاوضات اتفاق غزة في أكتوبر 2025. الكتاب يروي أن ترامب هدد بقطع العلاقات مع نتنياهو إذا تراجع عن التفاهمات قائلا له: فعلت كل شيء من أجل حمايتك، الجميع يكرهونك وأنا وقفت إلى جانبك. الأخطر أن المقربين أو مقربين من ترامب اتهموا مسؤولين إسرائيليين بالكذب عليهم خلال المفاوضات، فيما قال كوشنر بعد إحدى الغارات الإسرائيلية: الإسرائيليون مجانين. جاء ذلك بحسب ما ورد في كتاب جديد لصحفيي نيويورك تايمز صدر بعنوان تغيير النظام. أخبار يتم نشرها أيضا عبر المواقع العبرية. لأول مرة أيضا منذ عقود مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مقترح لوقف تمويل عسكري بقيمة 3.3 مليار دولار لإسرائيل.

وزير الخارجية الإيراني يقول الفريق الإيراني سيثير القضية الفلسطينية في المفاوضات مع الولايات المتحدة. الفريق الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي المستمر في جميع المحافل الدولية كما قال. تاجر هواتف غاضب جدا يقول هدول اللي ما معهم يوكلوا ليش جاي يدين تلفون آيفون 17 برو ماكس وبيجيب مرته وامه عشان تكفلوا. اللي بيصير جنون وغباء رسمي في ظل الحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب. بقول لسه في ناس بيداينوا ومش بيداينوا المواد الأساسية الطعام وشراب، بداينوا هواتف آيفون 17 برو ماكس. يعني ظهر لوين هالدرجة اللي وصلت فيهم، ومن الكفيل بيجيب يا إما زوجته أو والدته من أجل أنها تكفل بتسديد المبلغ المطلوب منه. فيتساءل هذا التاجر، يعني إذا المواطن مش لاقي ومش قادر يشتري، لماذا هذا الجنون وهذا الغباء الرسمي؟ فما بعرف، في ناس عندهم هواتف إلها سنوات ما بغيروها، وفي ناس كل ما ينزل هاتف جديد بفكر في كيفية الحصول عليه. كاتس يقول وهو وزير الجيش الإسرائيلي، لو طلب الأمريكيون منا الخروج من جنوب لبنان فإننا لن نفعل، 200,000 لبناني لن يعودوا إلى الجنوب. هذا ما قاله وزير الجيش الإسرائيلي الذي يتحدى أمريكا لأول مرة ويقول لن ننسحب من جنوب لبنان.

لوالدته ولعائلته يعني فقيد جديد من العمال الذين يحاولون البحث عن لقمة العيش. بعد الفاصل لنا عودة مع حديث البلد، ابقوا معنا.

وفاة الشاب يوسف صدقي موسى من بلدة خريوج جنوب شرق نابلس بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في ورشة قيد الإنشاء في بلدة عين يبرود. الصورة للفقيد ويعني تعازينا الحارة

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: امسيكم دائما بالخير والمحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. مساء الخير، مساء الأمل، مساء المحبة أيضا للأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن، يسعد هالمساء. لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM مسيكم بالخير جميعا، ديروا بالكم على الطرقات، ديروا بالكم توقفكم دورية شرطة، لأن هاي الأيام بيتم البحث عن المطلوبين اللي عليهم الشكات الراجعة. للأسف الشديد يا أخواني اللي بمسكوا عليه شك راجع، المحامي يعني ما بتعاون بتاتا مع هذا الشخص، وكأن هذا الشخص وقع وحان الوقت الاقتصاص منه. تخيلوا قبل فترة يعني وجوز أكثر من 3 حالات ناس اتصلوا يعني بصروا على دفع المبلغ كامل، حتى في ناس مش بيستدينوا بيبيعوا أغلى ما لديهم يا أخوان من أجل إنهم يخرجوا أبنائهم من هذه الورطة. هؤلاء المتعثرين اللي اليوم الله يكون بعونهم. فللأسف الشديد أنا بحكيها إن المحامين يعني ما بتعاونوا، يعني حتى الشركات اللي هي بتوكل المحامين، يعني احنا كنا نتمنى هيك إنه يكون في شعور في ظل الوضع العام، بقول لك ما في شعور. اللي بقع في هالبلد شو بدنا نعمل فيه؟ بدنا نستغله، بدنا نجبره، يا إما بتدفع يا إما رح تضل في السجن. والله الوضع صعب جدا، وخاصة على الناس اللي ما عندهم يا أخوان مصدر رزق، وللناس اللي متعثرين في هالوضع الصعب اللي بعيشوه. يعني واحد كتب له شك ووضع منيح رجع الشك، ما قدرش كتب له كمبيالة وما قدرش يسددها، يعني يصبح مش مطارد. وإذا تم يعني مسكة يعني المحامين للأسف الشديد ما برحموا، ولا الشركات بترحمه، ولا حد برحم حد في هالبلد. يعني حكيت قبل فترة مع محامي عن مبلغ بسيط، بيتحدث عن 4-5 آلاف شيكل، إنه قصتهم وما ذلك رفض، قال المبلغ كاملا قبل أن يخرج من السجن. مبلغ كاملا، كلمة أو ما تحكوا، خلص انتهى الحديث، صار واقع إلنا، والآن جاء دورنا للاقتصاص منه. فكثير من العائلات زي ما حكيت يعني فوق الوضع الاقتصادي الصعب اللي بتعيشه، كمان هاي الأيام عليها صعبة جدا كثير. الله لا يبلي حد في هالوطن يا أخوان، وإن شاء الله إن هالأمور بتنحل وما بتضل هاي الأوضاع الصعبة تعصف بهذا المواطن، وخاصة العمال، العمال اللي كانوا هم محركين عجلة الاقتصاد. العمال اللي كانوا يا أخوان أي مناشدة ترد لهذا البرنامج أول ناس يتصلوا ويساعدهم العمال. اليوم العمال هم اللي بدفعوا في الثمن، العمال هم اللي أصبحوا مطاردين، أصبحوا المتعثرين، أصبحوا الناس اللي محدش رحمهم في البلد. فالموضوع يا أخوان مش موضوع سهل. الأستاذ عمر بيقول خلينا منصفين، كمان الواحد يفكر قبل لا يكتب شك صراحة، عيش على قدك. يعني نحكي احنا عن قبل الحرب الشكات والمتعثرين قبل، لكن اليوم يعني اللي بده يكتب شك اليوم أصلا ما في دفاتر شكات اليوم أستاذ عمر، يعني واللي بحصل على ورقة شك اليوم بكون حاسب لها 1000 حساب. وعيش على قدك بالفعل أستاذ عمر، يجب على الإنسان أن يعيش على قده فقط. الحمد لله أحسن. كنا أحمد بيقول والله في الداخل لو عليك مليون دولار ما انسجن حسب دخلك بتدفع قديش في عليك يعني بتدخل لك بتدفع. احنا عندنا ما فيه إذا تم توقيفك على طول بتم الاقتصاص منك بأي طريقة. أحمد دعدوع مساء الخير محمود اللي بيصير خطة ووقع الناس فيها الله المستعان. يعني خطة الوضع صعب جدا وربما أنا أكثر شيء ناس يعني بتضمن لهم الناس اللي عليهم ديون ومش قادرين يدفع ديونهم, الناس اللي مديونين ومش قادرين, يعني الوضع صعب جدا على كثير من الناس وكثير من العائلات. نتمنى بالفعل يعني الوقوف إلى جانب هؤلاء في هذه الظروف الصعبة.

إلى متى هذا الوضع؟ أيضا الوضع صعب على الجميع، الكل بتسأل وين الأمور متجهة، يعني إن شاء الله أنها القادم يكون أفضل، إن شاء الله أن الأمور الاقتصادية يعني بتكون يعني تتحسن نوعا ما، حتى يستطيع المواطن يفي بالتزاماته وتعود الحياة وعجلة الحياة إلى طبيعتها.

0: صديقنا أبو جابر الله يسعد مساك. خلينا نتوجه مباشرة إلى عرب الرشايدة، معنا من هناك رئيس المجلس القروي الأستاذ بكر رشايدة. أخي بكر الله يمسيكم بالخير.
1: الله يسعد مساك على بيك أخ عثمان، هلا حياك الله.
0: نعم، وش بنبارك لك بتوليكم رئاسة مجلس قروي الرشايدة، وبنتمنى لك أنت وفريق العمل معك المجلس القروي إن شاء الله النجاح والتوفيق في ظل هالظروف الصعبة والمعقدة نوعا مع أستاذ بكر. بداية نطمننا كيف عرب الرشايدة اليوم؟
1: أولا أشياء أهلا وسهلا فيك والله يبارك فيك ويسعدك أخ عثمان. عرب الرشايدة الحمد لله بكل خير، ونتمنى للجميع الخير. الرشايدة تستهدف من قبل المستوطنين هجمات شرسة. قبل يومين نصبوا خيمة أول بجانب القرية وقعدوا فيها من الساعة 8 للساعة 3 عصرا، والناس عندنا كانوا مرابطين و
0: نعم. إذن ربما فقدنا الاتصال مع الأخ بكر رشايدة بسبب سوء الاتصال في منطقة العرب الرشايدة. بنحاول الاتصال من خلال الانترنت وتطبيق الواتساب، ممكن يكون الوضع أفضل. أخي بكر معنا؟
1: أخويا عثمان فصل النت والله.
0: نعم أخي بكر، يعني ما الذي جرى معكم يوم أمس والحديث ربما على تدمير سيارة المجلس القروي، ما الذي حدث بالضبط؟
1: عادة أول امبارح كان ناصبين خيمة والناس وقفوا وصدوهم بالطريق الصحيح، ومن الساعة 8 للساعة 3 لما شافوا الناس واقفين بشكل جدي شالوا الخيمة. واليوم ومبارح تفاجأنا على الساعة 12 بالليل هاجمين على سيارة المجلس ومكسرين القزاز وكسرين الأدوات الميكانيكية في السيارة، يعني عطلينها عطل فني، وحتى العجال السيارة مسطحينهن في أدوات حادة.
0: نعم، يعني تدمير حتى ما السيارة ترجعش تعمل، يعني اليوم السيارة أصبحت عاطلة عن العمل في منطقة الرشايدة.
1: نعم صحيح والله عاطلة.
0: نعم، وهي ربما السيارة الوحيدة للمجلس.
1: نعم صحيح هي الوحيدة، وعلشان أنت بتعرف الناس عشانها سيارة للمرتب على المجلس، لما يصير أحداث بين قطعان المستوطنين والمناطق وأهل المنطقة مع رعيان الأغنام، يعني بنقدر إحنا بنساعدهم فيها، بنسعفهم فيها، بنسعف المصابين، لأنك بتعرف الناس ما بيقدروا بروحوا في سياراتهم الخاصة على هاي المنطقة، يعني اللي نعم. لما بتكون المناطق المستهدفة للرعوية.
0: نعم، وربما هاي الأداة الوحيدة اللي كانت تنقذ المواطنين. أخي بكر، يعني بشكل عام يعني تواصلكم مع الجهات الرسمية حقيقة في تسليط الضوء على الرشايدة بشكل خاص بسبب موقعها وبسبب أيضا اعتمادها على الثروة الحيوانية، ولا الوضع ما زال كعادته المواطنين معتمدين على أنفسهم؟
1: والله المواطنين معتمدين على أنفسهم، وهي المنطقة يعني بتكون منطقتهم، يعني البني آدم إذا أنت ما حميت منطقتك بنفسك ما بدك تستنى الغير أن يقف معك في هاي في هيك ظروف. منطقة الرشادة تعتمد على الثروة الحيوانية، عدد الأغنام الثروة الحيوانية فيها ما يقارب 28 ألف رأس من الأغنام و800 جمل. احنا حكينا مع المؤسسات، حكينا مع الجهات المختصة مع الحكومة، والله ولا حياة لم تنادي في هيك ظروف، يعني ومع العلم ان منطقة الرشايدة منطقة نائية ومنطقة مستهدفة ومنطقة يعني حامية مناطق شاسعة في المنطقة، يعني مناطق شاسعة لوجود الفلسطينيين فيها، والمفروض انهم بيطلعوا في عين الاعتبار ان هالمنطقة لازم بيساعدوها في أي شيء كان.
0: نعم، لكن ما في زي ما حكيت ما في أي نوع من المساعدة. أنتم كمجلس يعني قروي كيف إمكانياتكم في مساعدة الناس والمواطنين أخي بكر؟
1: والله إحنا في أي بنساعد الناس قدر الإمكان، قدر الأشياء اللي إحنا بنقدر بنساعد فيها، يعني قبل تقريبا أسبوعين المستوطنين أجوا على الخط المي المغذي للبلد وكسرينه، وبرضو كمان صلحته، وبعد يومين كمان رجعوا عطلوه. يعني عودت شو آخر إيش عملت، جبت تقريبا نقلتين بسكورس وحطيت على الخط اللي ما بيقدر إنه بيكشف عليه إنه بيكسره كمان دور.
0: نعم
1: يعني والحمد لله على كل حال. بس احنا برضو كمان المي عندنا ضعيفة، المي عندنا يعني من 1000 كوب ما بصلنا 300 كوب. الكمية الموجودة المقر فيها من قبل سلطة المياه يعني من 1000 ما بصلنا 300.
0: نعم بسبب السرقات والخطوط المهترئة.
1: بسبب السرقات 100%، ومن بسبب عطال المستوطنين للتخريب اللي بخربوه فيه.
0: نعم كل ما نتمناه لكم مزيد من الصمود والصبر أخي بكر، وسنواكب معكم أي جديد بتعلق في منطقة الرشايدة. يعطيكم ألف ألف عافية أخي بكر رشايدة رئيس المجلس القروي، وبنتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما في إدارة أمور عرب الرشايدة، هي المنطقة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعا. شكرا كثير أخي بكر.
1: الله يسعدك أخوي عثمان، شكرا لك وشكرا لجزيل المحترمين اللي بيسألوا وبيطمنوا عن هاي المنطقة.
0: الله يكون معك، شكرا كثير.
1: الله يحفظك ويعطيك العافية. شكرا.
0: هاي الرشايدة كباقي المناطق، لكن هذا الواقع هي اللي بتعيشها البلد بشكل كامل. اليوم هدد الرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء المفاوضات مع إيران إن ثبت تقاضيها الرسوم على عبور السفن مضيق هرمز، وقال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن خلافا للتقارير المثيرة للفتن لا تتقاضى رسوم مرور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من السفن التي تعبر مضيق هرمز. وأضاف إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة ستنتهي المفاوضات فورا، بالإضافة إلى ذلك لم تمنح الولايات المتحدة أي أموال لإيران ولا يتم الإفراج عن أي من أموالها، وتابع سنفرج عن جزء من أموالها التي تخضع بالكامل لسيطرتنا لمزارعينا ومربي ماشيتنا لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. هناك حاجة ماسة للغذاء في إيران وسنشتريه لهم حصريا من الولايات المتحدة. شكرا لاهتمامكم بهذا الشأن، يقول ترامب. يعني حديث كثير حول تصريحات ترامب المثيرة كما قلنا للجدل، وكل دقيقة هناك تصريح. خلينا نتوقف مع أحوال الطرق مع الأخوة الصديق عبد الرحمن عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
2: مساء النور والسرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء؟
2: دي سي أو بيت جالس كانت نصار طريق الصدر المقابر عقبة حسنة نشاش عش الغراب جناتا حتى اللحظة سالكات العروبة تمر النبي يونس راس الجورة مغلقات فرش الهواء كثافة سير متوسطة بالاتجاهين فوابد الفحص حتى اللحظة سالكة الكونتينر سالك بالاتجاهين العزرية أزمة باتجاه الجنوب زعيم أزمة باتجاه الشمال حاجز حزمة كثافة سير بالاتجاهين حزمة البلد حاجز على المدخل الشمالي والجنوبي جبع تواجد قوات الاحتلال بهذه اللحظات هو بداية أزمة للمغادرين عين سيني عطار البلد عطار البرج حتى اللحظة سالكات في الوادي يبرود الطيبة سنجل ترمس عيا كذلك سالكات عين سبلي تيسير مغلقات بالاتجاهين وهي حواجز مدينة نابلس الشرقية عورت مربعة دير شرف صرة خليات من جنود الاحتلال الناب سالك القادمين مغلق للمغادرين بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك وأخيرا وليس آخرا مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال وسالكة بكلا الاتجاهين هذا ما لدينا زميلة بقصي حتى اللحظة مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
0: دائما السلامة للجميع ولكم نتمنى طريق السلامة أبو محمد شكرا كثير على جهودكم أبو محمد يعطيك ألف ألف عافية يا رب شكرا
2: الله كثير
0: الله عافية يا رب طبعا كمال أبو محمد مطوط من إذاعة إلى أخرى أخينا محمد حماد من قلب وادي النيص الله يسعد مساك الغالي, شكرا كثير. وبمسي على الشيخ وليد مدير مشفى القدس التخصصي في وادي النيص, يسعد مساك ومساء سعد الدين, يسعد مساك حسين حجازي, يسعد هالمساء أبو لؤي بمسي على الجميع, يسعد هالمساء. أبو الأيسم بيقول الطيب مش ساذج وسلامة النية مش ضعف, الطيب هو اللي قلبه نظيف بيشوف الناس بعينه هو مش بعيونهم, اللي نيته صافية بيدا من غير ما يحسبها بيبدي وبيسامح من غير ما يذل نفسه, سلامة النية راحة بتشيل من عن قلبك حمل الظن والخوف, اللي نيته خير ربنا بيحط له القبول وبيسخر له عبادة, ممكن الدنيا تتعبنا شوي بس في الآخر الطيبين هم الرابحين, خليك طيب وخلي النية صافية ومهما قست عليها الدنيا بالهموم يجب ألا نتركها تصل لقلوبنا. شكرا كثير أبو الأيسم الغالي صاحب القلب الطيب, الله يحفظك يا رب. تصديقا لكلام أبو الأيسم في كثير ناس يعني بيكونوا طيبين كثير, في ناس بيستغلوهم بيستغلوا طيبتهم, يعني كثير بتحدث هاي الأشياء يا إخوان. الطيبة مش ضعف, صدقون الإنسان الطيب هو مكسب لبلده ومكسب لوطنه. يسعد مساك يا طيب يا نصار, انت معنا نظرة من عيونك ترفع السكر, كل الاحترام. لا صاحي لسه طبعا, نزار مضاها سهرة لوش الصبح يتابع في كأس العالم وبيجي عنا نعسان. اليوم شو في مباريات نزار؟

اللي تعمل اليوم قطر. نتمنى التوفيق دائما للمنتخبات العربية، إن شاء الله ببيض وجوهنا وأحد المنتخبات وصل إلى النهائي إن شاء الله.

المرشحة الديمقراطية كلير فيلدز سواصل المطالبة بتحرير فلسطين. نتعهد بمواصلة دعمها المطلق للقضية الفلسطينية ومناهضة الإبادة الجماعية، وذلك عقب انتصارها في انتخابات نيويورك التمهيدية. هلا بكلير فيلدز.

أبو داود الله يسعد هالمساء. وهذه الشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد.

0: ولحديث البلد دائما بقية. نلقاكم على خير مع دقات الرابعة من مساء الغد. محمد دعدوع يسعد هالمساء. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من تواصل معنا. نلقاكم على خير. أداة البال نتمناها للجميع. نتمنى دائما أن تكونوا بخير. تفاءلوا دوما بالخير تجدوا. شكرا أم محمود, يديم عليك الصحة وهداة البال يا رب. بأمان الله دائما يا أم محمود. شكرا لكل الأصدقاء اللي تابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون نتمناها لكم. دروا بالكم على الطرقات, إن شاء الله بتعودوا سالمين غنمين لبيوتكم. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة, انتبهوا كثير. لا تسرع فإن الموت أسرع. إن شاء الله اتصلوا سالمين غانمين بعيدين عن مسلسل الحوادث التي زادت وارتفعت في الآونة الأخيرة. على المحبة والخير التقينا, وعلى المحبة والخير نفترق. شكرا للزميل المبدع دائما نزار النجار الذي رافقنا بهندسة الصوت. تحياتي عثمان صلاح في التقديم, وتحيات صديقنا معتز عواد, وللحديث بقية أخي أبو خالد. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي, بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني تسمى الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلا في أول واحد. وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من الحفلة لو عقفها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
6: واحد أعطفلو السوفة زيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز, واحد تنسى عنا المية فوزران تكون نشارة يا سيد العزيز, البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تبمش من يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو, يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال, أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة قلقيلية. تقع قلقيلية عند ملتقى جبال نابلس وساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد مركزا تاريخيا حيث تشكل حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب فلسطين. تقع المدينة على بعد 75 كيلومترا من القدس، وتبعد عن البحر الأبيض المتوسط مسافة 14 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 75 مترا، وتبلغ مساحتها حوالي 166 كيلومترا. تلقب مدينة قلقيلية بأنها سلة غذاء فلسطين لزراعة الحبوب والحمضيات بوفرة فيها، وهي تتميز بزراعة محصول الجوافة التي لها طعم مميز، كما تشتهر بالزراعة المكثفة والبيوت البلاستيكية، إضافة إلى سوق زراعي نشط. ومن أبرز معالمها الأثرية والسياحية سينيريا، البرك الرومانية، مسجد سينيريا، البلدة القديمة جنصافوت، السرايا العثمانية، خربة صير، خربة صفين، مسجد حجة، وحديقة الحيوانات الوطنية. تضم بلدات مثل عزون، جيوس، حبلة وكفر ثلث. ما يميز محافظة قلقيلية هو اعتمادها الكبير على الزراعة الحديثة وإنتاج الخضروات. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 2743419 أو 2743420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

وش الحبايب بالورد والريحان؟ آويها محلها الأبيض لايق عغصن البان. آويها قولوا ما شاء الله شمس وقمر طلوا. آويها سبت العرايس وفارس الفرسان.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل

0: من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة قلقيلية. تقع قلقيلية عند ملتقى جبال نابلس وساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد مركزا تاريخيا حيث تشكل حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب فلسطين. تقع المدينة على بعد 75 كيلومترا من القدس، وتبعد عن البحر الأبيض المتوسط مسافة 14 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 75 مترا، وتبلغ مساحتها حوالي 166 كيلومترا. تلقب مدينة قلقيلية بأنها سلة غذاء فلسطين لزراعة الحبوب والحمضيات.

وفرة فيها، وهي تتميز بزراعة محصول الجوافة التي لها طعم مميز، كما تشتهر بالزراعة المكثفة والبيوت البلاستيكية، إضافة إلى سوق زراعي نشط. ومن أبرز معالمها الأثرية والسياحية سينيريا، البرك الرومانية، مسجد سينيريا، البلدة القديمة جنصافوت، السرايا العثمانية، خربة صير، خربة صفين، مسجد حجة، وحديقة الحيوانات الوطنية. تضم بلدات مثل عزون، جيوس، حبلة وكفر ثلث. ما يميز محافظة قلقيلية هو اعتمادها الكبير على الزراعة الحديثة وإنتاج الخضروات. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

Qui fait toi?

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنرى اليوم الظهور الأول لثمار التي ستدخل في نسب المسيح. فعلا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، فإن قصة ثمار صارت في سياسة النعمة أحد الأعلام البارزة على النعمة وقهرها للشر والخطية. سأكون معكم مستمعي بعد قليل.
3: أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. أرحب بكم أيها الأصدقاء في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة مع الأخ سهيل موسى.

جلس الشاب وحيدا في الحافلة وكان يحدق خارج النافذة معظم الوقت. كان في منتصف العشرينات، حسن المنظر وحسب الظاهر لطيفا. كان يحول نظره عن النافذة بين الفينة والأخرى، وقد بدت على وجهه علامات القلق التي لفتت انتباه جدة طيبة كانت تجلس على بعد عدة مقاعد خلفه. كانت الحافلة تقترب من المدينة الصغيرة عندما قامت الجدة مدفوعة بحنان من نحو ذلك الشاب واستأذنته بالجلوس لجانبه.

أخذا يتبادلان الحديث عن الطقس الربيعي الجميل، ولكن في الواقع لم يكن هذا الموضوع هو الذي يشغل فكر الشاب، وانطلق في الحديث عن نفسه مع تلك الجدة الحنونة. كنت في السجن لمدة سنتين، خرجت منه هذا الصباح وها أنا أعود أدراجي إلى بيتي. ثم بدأ صوته ينخفض وهو يخبرها كيف جلب العار بجريمته النكراء على عائلته الكريمة التي ربته واعتنت به رغم الفقر. لم يسمع أي أخبار من والديه طيلة السنتين اللتين قضاهما في السجن. كان يعلم أن وضعهما المادي لم يكن يسمح لهما بالسفر كل المسافة إلى السجن لزيارته، كما أن أباه وأمه لم يكونا على قدر من الثقافة ليكتبا الرسائل، وهو قد توقف عن الكتابة لهما إذ لم يستلم أي رد منهما. وقبل 3 أسابيع فقط من إطلاق سراحه كتب رسالة أخيرة لعائلته، واليأس كان قد امتلكه. عبر عن مدى أسفه لأنه خذلهما وطلب منهما المغفرة، ثم تابع حديثه عن هذه الرحلة، رحلة العودة إلى البيت. كان سيصل إلى باحة البيت حيث تربى وكبر وحيث ما زال والداه يسكنان. كان سيتفهم لو أنهما لم يسامحاه، أراد أن يسهل عليهما الموضوع وطلب منهما أن يضعا له علامة يمكنه أن يراها من الحافلة. إذا كانا قد سامحاه وما زالا يريدانه في البيت، فبإمكانهما أن يربطا شريطا أبيضا حول شجرة التفاح القديمة الموجودة في فناء الدار، وإذا لم يرى العلامة كان سيكمل رحلته في الحافلة ويختفي من حياتهما إلى الأبد. ومع اقتراب الحافلة من منزل الشاب كان قلقه يزداد لدرجة أصبح فيها خائفا من أن ينظر عبر النافذة. كان غير متأكد من وجود الشريط الأبيض حول الشجرة، فاقترحت الجدة أن تجلس مكانه لترى بنفسها. وعندما اقتربت الحافلة من فناء داره نظرت الجدة ثم أمسكت بيده وقالت له بكلمات امتزجت فيها الدموع بالمشاعر الرقيقة: انظر، الشجرة كلها محاطة بالأشرطة البيضاء. هكذا الله يا صديقي، فهو يحبك ويقبلك في أي وقت تقبل إليه.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في درسنا من سفر التكوين.
1: مرحبا بكم يا أحبة مشواري، كم أنا سعيد بلقائكم من جديد في هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. كل ثقة أن لقاءنا هذا لن يكون مضيعة للوقت. مرة ثانية أهلا بكم معي مستمعي. تركنا إخوة يوسف في الحلقة السابقة يبيعون أخاهم إلى قافلة من الإسماعيليين ليذهبوا به عبدا إلى مصر، وقد عملوا ذلك بغياب رأوبين الذي كان مزمعا أن ينقذ يوسف. ثم أحاكوا قصة محكمة وذكية لأبيهم، مستخدمين فيها الثوب الجميل الذي طالما كرهوه فتحققه، وقال قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. وقد تذكرنا المبدأ العظيم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، إياه يحصد، أي أنه يحصد نفس الشيء وليس شيئا آخر أو مشابها. هذا ما حصل مع يعقوب الذي خدع أباه في الماضي، وها هو يخدع الآن من قبل أولاده. كم كان يعقوب حزينا. قد يبدو لنا أن حزن يعقوب الشديد هذا يبين كم كان يحب ابنه يوسف. أكيد أنه أحبه كثيرا، ولكن حزنه هذا يبين أن يعقوب لم يتعلم بعد أن يسلك بالإيمان. هل تذكر الاختبار الذي مر به في فنوئيل عندما صارعه الرب؟ كان إذلالا للذات وإضعافا للجسد وتقوية للسلوك بالإيمان، ولكن يعقوب لم يتعلم الدرس جيدا. في الواقع أننا نقرأ عن يعقوب في قائمة أبطال الإيمان المذكورة في رسالة العبرانيين الإصحاح 11، ولكننا لم نرى في حياته أي تعبير عن هذا الإيمان إلا في سني حياته الأخيرة. كان ما زال في حاجة إلى أن يعرف الله عمليا وأن يعرف ذاته كذلك.
2: ثم بدأنا بالتأمل في مقدمة الأصحاح 38، والذي قد نعتبره بدون أهمية ولا مكان له من الإعراب. بعد أن تقرأ القصة التي فيه ستتمنى لو أنها لم توجد في الكتاب المقدس. لربما كان هذا الأصحاح سيئا للغاية، لكنه يعطينا بعض الخلفية عن يهوذا السبط الذي من نسله أتى المسيح. في هذا الأصحاح سوف نقرأ أسماء مثل يهوذا وثمار وفارس وزرح، وهذه الأسماء ترد في الأصحاح الأول من إنجيل متى في العهد الجديد. ألا يدهشك أن ربنا أتى من نسل خاطئ، جعل مثلنا في كل شيء ولكن بدون خطية؟ أتى إلى ذلك النسل البشري الخاطئ الذي أعوزه مجد الله. يتعامل هذا الأصحاح مع خطية يهوذا وعاره، وهذا يدعونا للقول إن أبناء يعقوب لم يكونوا مصدر راحة وسلام له، كانوا كلهم أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين. هناك سبب آخر لوجود هذا الأصحاح في كلمة الله وفي هذا الموضع بالذات. في الأصحاح المقبل سننزل إلى مصر مع يوسف، كان الله مزمعا أن يرسله هناك كما نرى من خلال أحداث حياته، وذلك ليعد لقدوم الشعب العبراني القديم إلى هناك. كان الله سينقذهم من الجوع في كنعان ومن الكنعانيين أنفسهم لفترة من الزمن، وهذا الأصحاح الذي أمامنا يبين ضرورة الخروج من أرض كنعان بسبب تأثيرها السيء على أبناء يعقوب. إليك الآن قصة يهوذا الذي سيصبح نسله نسلا ملكيا. نقرأ من العدد الأول وحتى 11 من هذا الأصحاح 38.
0: وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها، فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كزيب حين ولدته. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه، فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. فقال يهوذا لثمار كنته: قعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيل ابني، لأنه قال: لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها.
2: هنا نجد يهوذا ينزل من عند إخوته، أي ينفصل عنهم، ويلتصق برجل كنعاني اسمه شوع الذي يترجم اسمه الغنى، ويقترن يهوذا بابنته، يرتكب الخطية مع تلك الكنعانية، وهذه هي سقطته الثانية. أما سقطته الثالثة فهي أشنع كما سنرى. نعم، ذاك الذي في يوم مولده هتفت أمه قائلة: أحمد الرب، وأعطته اسم يهوذا أي الحمد، يكشف عن الطبيعة الساقطة التي لا تتعفف حتى في أوقات الحزن العاطفي. فحبلت وولدت ابنا ودعت اسمه عيرا، بل قل عارا وعيبا على يهوذا. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. هذا هو الظهور الأول لثمار، وهي ستدخل في نسب المسيح. فعلا للنعمة مخارج، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، فليأخذ التاريخ مجراه، لكنه في ذلك يصنع مشيئة الله. فإن قصة ثمار صارت في سياسة النعمة أحد الأعلام البارزة على النعمة وقهرها للشر والخطية. فمن خلال خطية يهوذا هذه جاءت إحدى حلقات مسلسل النعمة المذكورة في الإصحاح الأول من إنجيل متى، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. شيء عجيب مستمعي أن الله في نعمته يتسامى فوق خطية الإنسان وجهالته لكي ينفذ مقاصد رحمته ومحبته إليه. وفعلا هذا ما يليق به وحده، له كل المجد. وفيه برهان لا يقبل الشك أن الإنسان ليس له شأن بالمرة في كتابة جدول الأنساب. وإذا ما وصلنا إلى نهاية الإصحاح الأول من إنجيل متى، تكتحل عيوننا بمرأى ذاك الذي هو الله الذي ظهر في الجسد. ومن غير الروح القدس يقدر أن يملي جدول الأنساب على هذا النمط؟ ولا يسع كل من يطالع ذلك الإصحاح إلا أن يرى فيه إعلان نعمة الله أولا، ثم يرى فيه إن أعوزه الأمر توكيدا بوحي كلمة الله. والآن انظر إلى هذه العائلة المشبعة بالخطية. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. وهذا يذكرنا بأيامنا الحالية التي تعظم موضوع الجنس بشكل مريع. كانت العادة في تلك الأيام أنه عندما يموت رجل فإن أخاه يتزوج بامرأته، ولكن أونان رفض فأماته الرب. وكان لدى يهوذا ابن آخر ما زال صغيرا، فطلب من كنته أن تعود إلى بيت أهلها ريثما يكبر ابنه.
1: نتابع القراءة الآن في نفس الأصحاح 38 من العدد 12 وحتى 23.
0: ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي، فأخبرت ثمار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة، فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته، فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة، فلم يجدها، فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق؟ فقالوا لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها.
2: من الواضح أن الصفقة مع حيرة العدلامي كانت تتعلق بالغنم، لابد أن كان لديهم قطيع كبير. أما ثمار فقد طال انتظارها واعتقدت أن يهوذا لن يزوجها بشيلة ابنه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. وتقوم ثمار بخداع يهوذا، فنظرها يهوذا وحسبها زانية، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. يا لها من صورة مخزية ليهوذا، لقد حاولت ثمار استغلال يهوذا ونجحت في ذلك، وطلبت منه رهنا حتى يعطيها ما تريد، فأعطاها خاتمه وعصابته وعصاه، ودخل عليها فحبلت منه. ثم يرسل يهوذا صديقه بحثا عن الزانية ليعطيها ما أرادت ويأخذ رهنه منها، ولكن صاحب يهوذا لا يجد الزانية، حتى أن أهل المكان كانوا لا يعرفون شيئا عنها. هذا هو يهوذا صاحب المقياس المزدوج، ولكن الله لا يرضى بذلك أبدا يا صديقي. القصة موجودة هنا في كلمته، ولكنه غير موافق عليها البتة. كان شعبه يتصرف كالكنعانيين، من أجل ذلك أرادهم أن يخرجوا من تلك الأرض ويذهبوا إلى مصر. كان يريد أن يعزلهم في أرض جاسان في مصر ليبعدهم عن هذا التأثير المدمر. هذه القصة تبين الضرورة التي اقتضت من الله أن يتصرف على هذا النحو.
1: أرجو منك يا أخت ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 38 بدءا من العدد 24.
0: ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا أخرجوها فتحرق، أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له أنا حبلى، وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني، لأني لم أعطها لشيل ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. وفي وقت ولادتها إذا في بطنها تبنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج أولا، ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس، وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح.
3: المشكلة في يهوذا أنه كان سريعا في رؤية الخطية في الآخرين ولم يستطع أن يراها في نفسه. في الواقع التهمة الموجهة ليهوذا مزدوجة، ليس فقط أنه زنى بل ومع كنته. هذه الطريقة التي كان يحيا بها الكنعانيون. قد نظن أننا اليوم نعيش في ثورة جنسية كبرى ولدينا طائل من الحرية الجنسية، ولكن هذا عين الوثنية والبعد عن الله. لقد أباد الله الكنعانيين وأزاحهم عن الشاشة بسبب بشاعة خطيتهم هذه. لا تتساءل مستمعي لماذا يوجد هذا الإصحاح في الكتاب المقدس؟ إنه موجود لتحذيرنا وتنبيهنا من خطورة الخطايا الجنسية، وهو يرينا أن الله لا يوافق أبدا على الخطية، وقد يتعامل معها بصرامة شديدة قد تكلفنا الكثير أحيانا. حذاري ثم حذاري. والآن توجد ثمار في محضر حميها. أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له أنا حبلة، وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. يا للهول. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا. اسمح لي يا صديقي أن أقدم الآن تطبيقا عمليا على ما سبق. تذكر أن كل المكتوب موجود لتعليمنا. قد يظن البعض أنه إذا أردنا الوصول برسالة الإنجيل إلى هذا الجيل علينا أن ننزل إلى مستواهم، ولكنني لا أوافق هذا الرأي أبدا. فالله لم يستخدم هذه الطريقة مطلقا للشهادة، بل أرادنا دائما أن نحيا على مستوى عال من الأخلاق والقداسة مهما كلف الأمر. قد تقول يجب أن أذهب لأحيا مع الزواني بعض الوقت وأمارس معهم الجنس لأربحهم للمسيح. هل هذا مقبول؟ هل يوجد أي هدف نبيل لممارسة الخطية؟ لا أعتقد ذلك. أو قد تقول سأجوب الحانات وأتعاطى المسكر لأصل إلى السكارة. أخاف أن يصلوا هم بك إلى حافة القبر على خلاف ما تتوقع. كلا يا صديقي، لا يمكن لله أن يطلب منا تصرفا كهذا. الله لم يطلب منا أن نتواصل، بل أن نوصل رسالته هو. أنا متأكد أنه لو عاش المؤمنون بحسب كلمة الله حياة تنقل الإنجيل لجعل الله شهادتهم فعالة ومثمرة. لا تهتم بالعدد، فالرب يسوع شهد لاثني عشر رجلا فتن بهم المسكونة. المهم أن تكون أمينا في شهادتك وأن تنقل كلمة الله فقط، وتأكد بأن كلمته لا ترجع إليه فارغة لأنها حية وفعالة. الله يبحث عن أوان وقنوات طاهرة ينقل رسالته من خلالها. لقد نزل يهوذا إلى مستوى الكنعانيين وها هو يحصد النتائج، وتنجب ثمار توأمين فارس وزارح. والآن إذا فتحت على إنجيل متى ستجد نسب الرب يسوع في الإصحاح الأول. أقرأ لك العددين الثاني والثالث. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام. وعندما نتابع في سلسلة النسب نأتي إلى الآية التالية: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. من المدهش أن يسوع أتى بالجسد من يهوذا وثمار. عندما أتى إلى عالمنا أتى من نسل خاطئ، لقد جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية لنصير نحن بر الله فيه.
1: أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على ذاك الذي أتى بالخطية ليرفع عنك خطيتك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو رسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

ومعود عالرأس ليلي بعود عنها

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.